قالوا في الحسين عليه السلام: إن مأساة الحسين بن علي تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي. الباحث الإنجليزي جون أشر.

مش قادر شوفك جاني قلبي واجل شوفك بس هالسلامة نزلتي طحت ما يقبلو

وانت هم عطشان قلبي أبشخ الشم المسيدة وذايب عيوني بحب.

رغم كل ركض ركضته ما قدرت اشرب وحوفك.

قالوا في الحسين عليه السلام. تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. المهاتما غاندي.

Enemy.

تحرق صدري ولا دقان الخيم من صدري طاري.

Nimm die Menü.

يسيب ظهر من يحز نحر قل هو الله أحد دمعتها تجري تصرخ جروحي والصدى روحي أوفق ويا وآينا وقطع لنا حرجي ما جن يسمع من صحي احسبني من باجرتي اي والله ما جن يسمع من صحي

قالوا في الحسين عليه السلام. أسمى درس تعلمته من مأساة الحسين هو أن الحسين وأنصاره كان لهم إيمان راسخ، وقد أثبتوا بعملهم ذاك أن التفوق العددي لا أهمية له حين المواجهة بين الحق والباطل. والذي أثار دهشتي هو انتصار الحسين رغم قلة الفئة التي كانت معه. الفيلسوف والمؤرخ الإنجليزي توماس كاريل.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعد.

0: في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.
1: قالوا في الحسين عليه السلام: ثورة الحسين عليه السلام واحدة من الثورات الفريدة في التاريخ، لم يظهر نظير لها حتى الآن في مجال الدعوات الدينية أو الثورات السياسية، فلم تدم الدولة الأموية بعدها حتى بقدر عمر الإنسان الطبيعي، ولم يمض من تاريخ ثورة الحسين عليه السلام حتى سقوطها أكثر من 60 سنة ونيف. عباس محمود العقاد، الكاتب والأديب.

صلى على

تراب الارض يبكي على حالك خلوه، تراب الارض يبكي

عشق هو الميزان وبكفه حظ الكوثر.

مغسل بدم من

Michel Chalet.

0: قالوا في الحسين عليه السلام. الملحمة الحسينية تبعث في الأحرار شوقا للتضحية في سبيل الله تعالى، وتجعل استقبال الموت أفضل الأماني.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: مع مدرسة تمتد جذورها في القرآن، وتتفرع أغصانها في نهج أهل البيت عليهم السلام، نلتقي مع عميد المنبر المعتدل الشيخ الدكتور أحمد الوائلي، لنستمع إلى صوت يجمع بين العقل والروح، ويقدم فهما واعيا للدين، وأخلاقا تصلح الإنسان، وفكرا يضيء الطريق. يأتيكم البرنامج كل يوم جمعة عند 10 صباحا.
3: صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، واعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. جار القرآن الكريم أسلوب العرب في اللغة باعتبار نزل بالجزيرة العربية، والعرب يستعملون ما يحطوها زائدة بالكلام، فبما رحمة يعني فبرحمة أي ما زائدة، فجريا على لغتهم استعمل اللفظة لإفهامهم، لأن هذه لغتهم اللي تفهمون بها هم هكذا. الآية نزلت مباشرة من بعد واقعة أحد، كأنه في واقعة أحد رسول الله صلى الله عليه وآله ما أطاعوا أمره، المسلمين ما أطاعوا أمره، ولذلك انخذلوا جماعة كبيرة، هذول ما أطاعوا أمر النبي، خصوصا الرماة اللي كانوا لازمين المناطق الحساسة بالمعركة، ما ظلوا بالأمكنة اللي قالهم النبي ظلوا بيها، عافوها، شافوا غنائم ونهب نزلوا قاموا ينهبون. كلما راد يسيطر عليهم رئيسهم قال لهم الآن إحنا في معركة مو يوم موضوع نهب، قالوا لأن رسول الله لا يعلم أن الأمر يصل إلى هذا الحد، مدري أن القصة راح توصل لنا، فنزلوا قاموا ينهبون. صارت ثغرة، اجت قريش بهالثغرة دخلوا من وراء المسلمين، وفي نفس الوقت ضربوا المسلمين ضربة فظيعة. فبسبب عصيانهم للنبي صلى الله عليه وآله خسروا الحرب، خسروها، وبنفس الوقت انتهوا إلى نتائج مأساوية، يعني أبطال المسلمين راحوا بالواقعة، أبطالهم راحوا، مجموعة راحوا ضخمة من المسلمين ومجموعة يعتد بها، وهربوا خلوا النبي وحده، وإجت السهام للنبي صلى الله عليه وآله والحجارة، حتى كسرت رباعيته، جحشت ركبته، الدماء أخذته، تعرض إلى كثير من الأذى. زين، هالمعنى يقتضي أنه يترك في نفسه تألم من عندهم، يعني ينبغي أن يتأذى يتألم منهم، بالعكس رسول الله صلى الله عليه وآله ما تأذى من إجوا كأن لم يكن شيء أبدا، ما كلمهم ولا عاتبهم ولا وبخهم، لأنه يدري إذا وبخهم راح يشمت أعداء وبعضهم راح ينفعل يتأثر وراح تكون الخسارة بتوبيخهم أكثر من الربح أكثر من النفع. أرضى رسول الله صلى الله عليه وآله يعني عالجهم معالجة نفسية، عالجهم معالجة نظر إلى أمزجتهم وطبائعهم، وأدرك أن هذه فلتة والإنسان تصير عنده فلتات. الإنسان بالواقع يصير عنده فلتات، بس هاي الفلتات يكون يستفيد منها شوية. يعني يغلط هو إذا استفاد من الغلط زين، لكن إذا أصر على الغلط هاي المصيبة. هو إصرار على الغلط مشكلة، أما إذا استفاد من الغلط الحياة ما يقدر يسلم بيها من الغلط إلا المعصوم، غير المعصوم يغلط. بس هذا اللي يغلط ينبغي أن يستفيد من خطأه، يأخذ عظة وعبرة حتى لا يعاود الخطأ مرة ثانية. يعني أحيانا الهوى والعاطفة تغلب الإنسان وتخليه يصر على الخطأ، وأحيانا بالعكس، ولا أحيانا الرقة. ستمر عليك أن فد مرأة عربية واحد يقول مريت لقيت لي عربية حاطة قدامها شاة عندها نعجة حاطة وتبكي على هالنعجة، النعجة ممزقة. قلت لها شنو قصة؟ قالت والله إيه أنا شفت لي فرخ جرو، فرخ مال جرو مال ذئب، نعم جرو ذئب فرخ صغير هذا كسر خاطري أم ذابتها ورايحة بالصحراء، جبت أنا عندي هالشات هاي أشرب من لبنها، جبت ربيت عليها قمت أغذي من لبن هالشات. هذا كبر بس كبر شاف عنده أنياب، جرب أنيابه وين؟ بالشات مزق. هاي طبعا أفد عباطة، لأنه ذيب ذيب يا أخي، ذيب ذيب أرجوك، ذيب يا سيدي أرجوك، شون تخدع بالذيب ها؟ إن قتل الأخ الشقيق أخاه فطرة ما تعلمتها الذئاب، فليفكر من قدش الذئب يوما أن قربان الذئب ظفر وناب. الواقع هو هذا. فالنبي صلى الله عليه وآله ما كلمهم بشيء
4: أبدا،
3: وشاف دول غلطوا وأعطاهم فرصة حتى يتدبروا أنفسهم جيدا ولا يقعوا في غلط مرة أخرى، لا تتكرر عندهم الحادثة. نزلت الآية الكريمة تقيم عمل النبي صلى الله عليه وآله، تقول له فبما رحمة من الله لنت لهم، برحمة منه أنت استعملت اللين معهم ما استعملت الشدة وكان موقف سليم. ثم قالت له اعفو عنهم فيما يخص حقك الشخصي، لأن عرضوك للأذية، عرضوك لأن جحشت ركبتك، كسرت رباعيتك، شجت جبهتك، تعرضت إلى ألم، حقك الشخصي اعفو عنه مثل ما أنت. وهي ترى بها إيماء، يعني القرآن لما يأمر النبي أن يعفو عنهم بها إيماء أن الله أيضا عفى عنهم، وإلا لو ما هو عافي عنهم ما يأمر رسوله بأن يعفو عنهم. تبالي شوي زين، لأنه دولة قلت لك غلطة، والغلطة إذا عادوا عنها مسألة التوبة، اعفو عنهم بعد واستغفر لهم، استغفر لهم في حق الله لأن خالفوا أمر الله، لأن أمر النبي أو اتباع النبي هو اتباع لله، ما أتاكم الرسول فخذوه، فاعفو عنهم واستغفر لهم. خلي نشوف، نجي الآن نأخذ فد بهالمقاطع هذه، شوف شنو مفادها ونعود إلى صلب البحث. أولا أمرته بالعفو، يبدو أن العفو أحيانا علاج، العفو أحيانا علاج، يعني مو بس مسألة تنازل عن الحق الشخصي. هاي شوية أحب ألفت نظرك إلى نقطة، أكو عندنا مدرستين بالعقاب، أكو مدارس، المدارس العقابية يستعرضوها علماء الاجتماع وعلماء النفس، أن العقاب شنو وظيفته؟ هل وظيفة العقاب استرجاع حق المجتمع؟ يعني أنا لما أعاقب لي مجرم، ها هذا المجرم إنما عاقبه. ليش؟ لأن اعتدى على واحد أو على المجتمع، على واحد من المجتمع أو على المجتمع كله. هو إذا اعتدى على واحد يعني اعتدى على المجتمع. زين، فأنا هل أنتقم؟ أشترد حق المجتمع لما أعاقب هذا؟ أريد أخذ حق المجتمع منه؟ يو لا، أريد أخذ حق نفسي، أشفي غيظي. لأن أنا لما أشوف مجرم يجرم طبعا بطبيعة الحال أتألم، أنفعل، يعني الغيظ يصعد عندي، فأحاول أن أنتقم لنفسي أو أنتقم للمجتمع. يو لا، أكو هدف موضوعي. شنو الهدف الموضوعي؟ يعني أنا أحرص على أن لا تثلم العدالة، كأنه أكو شيء اسمه عدالة. المجتمع بدون عدالة يتحول إلى غابة مال وحوش. فأنا انتقاما للعدالة أو تحقيقا للعدالة أوقع العقاب بالمجرم. جن، وأكو رأي خلاف ذني كلهن. أكو رأي أن المجرم ما طلع مجرم من بطن أمه. ويلتفت لي، الله عز وجل ما يطلع، ما يخلق له مجرم بطن أمه. يطينا الإنسان نظيف، يطينا إنسان خالي، ما عنده إجرام، ما عنده انحراف، ما عنده ذنب، ما عنده عقد. لكن منين يتعلم المجرم الجريمة؟ من وجوه المحيط، من البيئة، الأم والأبو، البيت، دائرة مدائرة، المدينة اللي يعيش بيها، المجتمع اللي يعيش بيه. إذا شاف المجتمع تعلم، اقتبس من عنده. فغالبا الحضارة يعني هاي اللي يحيط بالإنسان، وجوه المحيط، التركيبات الاجتماعية هي اللي تصوغ شخصية الإنسان. فدائما المجتمع هو اللي يغلغل الجريمة في نفس الفرد. فإذا كان كذلك معناه هذا رجل يجد عدوى. شلون الإنسان تيجي ليه عدوى مال مرض؟ واحد يطب مثلا الى مجتمع مصاب بالوباء الانفلونزا، رأسا يبتلي مثلا، يقوم يعطش وفرض ويصيب الانفلونزا عينا، هذا من هالنوع، هذا اجال وباء الاجتماعي الجريمة. فمعناه نعالج من عاقبه. شيء يعني اذا اريد اوقع العقاب عليه، العقاب علاج، ما أريد أنتقم منه، ولا مسألة تحقيق عدالة، وإنما أريد أصلحه، أريد أأهل للعودة إلى المجتمع مرة ثانية حتى لا يرتكب جريمة مرة أخرى. هذا هو المقصود. جود تشاف التعبير الآية، اعفو عنهم، تقول له هنا هذا ارتكب جريمة غلط. جين لما غلط عالجه. هذا منين اجته؟ هاي اجته من المحيط، لان دول وين رابين؟ رابين بمجتمع الجاهليه. مجتمع الجاهليه شنو شغله؟ شغله اذا صار الليل اخذ سيفه ورمحه وطلع، في شوي. فمن تكن الحضاره اعجبته فاي رجال باديه ترانا، ومن ركب الجحاش فإن في ناقنا شلبا وأفراشا حشانا، وكنا إذا أغرنا على قبيل فأعوجهن نهب حيث كان، أغرنا من الحلال على ضباب وضب، إنه من حان حانا، وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا. نبالي شوية، هذا عايش محيط من هالنوع، شام أخذ رمحة وشيفة، لقال واحد من برا بعجه ما فوجد أخوه، عينا على عايش بها، المتغذي هالقيم، متغذي هالأهداف، متغذي هاي، خلقت هكذا. يعني بتعبير آخر وضع الاجتماعي هكذا، اقتبس من مجتمعه. فلما رابين دول هالشكل وشافوا النبي صلى الله عليه وآله قال لهم انتوا الجموا أماكنكم، شافوا أموال وغنيمة وشيف وسلاح وفلوس، نزلوا للساحة، خلاص انتهى كل شيء، بعد نشأوا ردوا إلى ما كانوا عليه. فهل غلطة هاي؟ القرآن الكريم يأمرنا يقول عالجها، عالجها، لا تنتقم منهم، الانتقام راح يوقع بما هو أشد. يعني أنت الآن بحالتين، إما تخسر ذولا وإما تصلحهم. قال لا تصلحهم، اعفو عنهم، بعد وخر غضب الشماع عنهم. شوف هاي الرحمة، أن أنت ادعو الله لهم بأن يغفر لهم، استغفر لهم، لأنه إذولا حملت رسالة، إذولا جايين يكون يحملون رسالة للعالم. أول يوم يتعثرون يوقعون يغلطون شوية شوية إلى أن ينصهرون إلى أن ينحطون في جو الرسالة. إذا انحطوا في جو الرسالة وأفق الرسالة راح تتغير أوضاعهم فعلا فعلا تغيرت أوضاعهم. وحياتك أكو مجموعة إذا تدرسهم من الصحابة يعني هذول كان أمة في فرد تلقى أمة في واحد يعني مثلوا جسد والقيم الأخلاق البطولة الاستقامة أكو نماذج مشرفة إذا تقرأ تاريخها واقع النماذج من حقها أن تعتبر الرواد هذول اللي ركزوا الإسلام واللي تركون هالدوي في الدنيا. تتصور أنه لو ما هذول من كان يقدر يتغلب آنذاك على ذيك القوى الضاربة اللي كانت معاصرة لهم؟ كانوا محاطين بقوى ضاربة ضخمة قدروا هالقوى الضاربة الضخمة يتغلبون عليها وشكعتهم وما عندهم شيء حتى أسلحة ما عندهم. زين مع ذلك استطاعوا بالإيمان وبالعزيمة. فكأن الآية الكريمة تقول له اطلب من الله أن يرفع غضب عنهم لأن غضب الله أحيانا يحول بينهم وبين النصر. يعني ادعوا لهم حتى الله يعبد لهم الطريق في طريقهم إلى النصر لأن نصرهم نصر للإسلام. استغفر لهم. وبالفعل كان رسول الله صلى الله عليه وآله مهما اشتدوا عليه اشتد في استغفاره لهم. يعني أشبه شيء يشبهون يقولون النخلة واحد يشيل حجارة ويقطفها للنخلة هي الذبلة رطب كلما قطفها نعم الذبلة من حملها من الرطب عينا كلما ألحوا عليه كان صلى الله عليه وآله قابل ذاك الإلحاح وتلك الشدة بأن يشخص ببصره إلى السماء ويدعو لهم بالهداية. وطالما دعا لهم بالهداية يعني ما فد يوم من الأيام طلع جرح من الجراح عن طبيعته ولا طلع موقف من المواقف. وعدهم مواقف ما تطاق أحيانا يستعملها ويستعمل ويا النبي صلى الله عليه وآله والنبي يستعمل ويا العطف واللين والرحمة والشفقة ويستغفر له ويقول إنهم جهلاء. وأكثر من هذا لا يغذي عدهم أحيانا تطلعاتهم. فد يوم وقف له واحد هو يوزع لزمة من رداء حتى الرداء حك رقبة النبي أثر عليه سحب سحب إلا يعدل إن المال ليس لك ولا لأبيك. قاموا للصحابة يردون دعوه إن لصاحب الحق مقال خلوه هذا خليه يعرف هذا حقه وين لا تموتون عنده الطموح تركوه. هذا اللون تربية يعني عجيبة. هذا الرجل يعني الواقع رب المجتمع صلى الله عليك يا رسول الله يا نبي الله رب المجتمع بتلك الروح العالية. فاعف عنهم واستغفر لهم. طيب ليش؟ على ما اقترفوا بحقك. ثم قالت الآية الكريمة وشاورهم في الأمر. شوية هذا موضوع حديثنا. طبعا احنا عندنا عند الإمامية وعند المسلمين كافة طبعا النبي مسدد من السماء ها؟ يعني السماء تملع لي أوامر هو ينفذ الأوامر. زين أن يجي رسول الله صلى الله عليه وآله يحمل شريعة تضع وصفة للصغير وللكبير. شوية افتح لي ذهنك زين والمسألة مهمة. يعني أضرب لك مثل الآن أنا لما أريد أنام يعلمني الدين شلون أحط رأسي على الوسادة وشقرة من أنام شقول شأدعو زين يعلمني حتى من أريد أطب إلى الحمام أريد أستعمله شلون أقدم يا رجل وأخر يا رجل وشلون أقرأ حتى هاي الجزئية الصغيرة يعلمني إياها الإسلام ما يعني ما يتركها إطلاقا. زين رسول الله صلى الله عليه وآله علمنا أن إحنا نضع الأمور في موضعها مو مسألة توكل. أعرابي يطب إلى المسجد يخلي ناكتة برا يقول له وين ناكتك؟ يقول له يا رسول الله أرسلتها هديتها وتوكلت على الله. قال له لا، اعقل وتوكل، روح عقلها يلا توكل، أصول يعني الأسباب الطبيعية لا تتركها. ما يصير يطلع رسول الله من الدنيا ويخلي الأمة الإسلامية كلها بدون قائد يرعاها. يعني شلون الدنيا تعيش بدون نظام؟ ممكن بدون دولة تعيش؟ والشاعر العربي يقول لا يصلح الناس فوضى لا شراة لهم ولا شراة إذا جهالهم شادوا. ما يمكن يترك المجتمع فوضى، لابد. يعني هاي نظرية أن المجتمع يمكن أن يعيش بدون دولة راحت لا شك. يوم من الأيام تبنوها بعض الغربيين وتبنوها بعض الشرقيين وراحت انتهت، انتهى كل شيء، وما قدروا يطبقوها في عالم الواقع. في يوم من الأيام الفكر الماركسي كان يتصور أن الناس يصيرون مثل الدورة الدموية. الدورة الدموية إذا طبع لها وافد غريب هي تطلع من عدها الكريات البيضاء تقدر تدافع حتى لا يدخل الجسم الإنسان شيء. كذلك المجتمع يحكم نفسه بنفسه. قولهم زين، مر عليكم دور أنتم بدون حكومة؟ أبدا. يسووا مع الحكومة ومو قادرين يسيطرون على الوضع، أنه بيجي فوضى الناس تعيش. ما يصير بدون دولة، ما ممكن يا أخي. المجتمع لابد من دولة تديره. زين رسول الله صلى الله عليه وآله اللي اجى ملك الدين والدنيا يطلع من الدنيا ويترك الامر سدى هالشكل، روحوا تدبروا انفسكم؟ ما يصير. نظريه الاماميه واضحه بالتعيين، ان الله عز وجل مثل ما يعين النبي يعين خليفه النبي عن طريق النبي. يا داود انا جعلناك خليفه في الارض، والشكل في يشير القران الكريم إلى نظرية التعيين في أكثر من آية. وإني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وهكذا آيات التعيين صريحة. رسول الله صلى الله عليه وآله عين. يجون البعض يقولون لا، النبي صلى الله عليه وآله ما وصى بها القضية، تركها للمسلمين شورى المسلمين. طيب بخل احنا نقبل النظرية. اولا دخل نجي لها الآية، لان هاي الآية يعتبروها مصدر من مصادر تعيين الامام. زين، وشاورهم في الامر، يقولون نظام الشورى نشأ من هالآية وآية اخرى. تقول له نظام الشورى نشأ من هالآية وآية اخرى، الآية امرت النبي ان يشاورهم. يشاورهم بيش؟ بيش يشاورهم؟ هم يقولون ان كل امر مهم النبي كان يشاور بي أصحابه. ولما كان النبي لحق بالله توفى وما وضع واحد من قبله، ما استخلف، فهي صارت مسألة مهمة كون المسلمين يقعدون يشاورون بها. يعني هاي ملخص النظرية شوالتبت لزين. يا تكييف النظرية هكذا، أن النبي مات وما وصى لأحد، وكل قضية مهمة لازم تخضع للشورى في نظام الإسلام، وقضية الخلافة قضية مهمة فإحنا نخضعها للشورى. فذني وحدة وحدة نجي. أولا مو هيجي، مو النبي مات وما خلف، لا، النبي صلى الله عليه وآله أكثر من مورد نص على خليفته ووصيه من بعده. من أكثر من مورد، عشرات الموارد وقف رسول الله ونص، ومعناه النص موجود. زين، ثانيا أن التشاور اللي يدعى، وشاورهم أولا، كل المفسرين يقولون الله أمر نبيه أن يستظهر مودتهم بالمشاورة، يعني يقرب ويشاور بالقضايا ذات العلاقة بالحرب، ومو يشاور افتقارا لرأيه، لا، استجلابا لمودته. تفضل، هاي كتب التفسير عندك كلها. زين، إذا كان كذلك نسأل احنا، نقول الشورى هاي المدعات تقول ان المسألة النبي طلع من الدنيا وما وصى، زين، واخضع الامر الى نظام الشورى. الشورى يعني شنو؟ يعني مجلس منتخب مثلا او معين، هذا المجلس هو الذي ينتخب، وهكذا هذا نظام الشورى. زين، نسأل نقول إذا كان لو فرضنا أن هاي النظرية سليمة، من اللي إجى للحكم بالشورى؟ حاسبونا حساب. الخليفة الأول انتخبوه اثنين، أبو عبيدة وعمر بن الخطاب، يعني اثنين دول يمثلون كل المسلمين يعني على الشورى، نظام الشورى. زين، خليفة الثاني عين الخليفة الأول، نص عليه الخليفة الأول أبو بكر، نص على الخليفة الثاني. خليفة الثالث عينوه ثلاثة، هم ستة كانوا أصحاب الشورى، نص ما ما ما اشتركوا بالتصويت وثلاثة صوتوا له. جن الثلاثة يمثلون كل المسلمين، يعني أنا أريد واحد من يحكي يحترم عقله، يعني ما أقول شيء، يعني أنا ما أقول ممكن أنت تحترم لي عقلك، يعني أنت تعال قنع لي قطاع من الناس اسم المسلمين، ذولا المثقفين، ذولا اللي قد يكون مثلا لدافع ولآخر يقول لك إيه تمام، لكن يطلع برا يضحك على عقلك. نبه لي جين يا سيدي، أرجوك أنت لما تيجي تقول لي أن الأهل ذوي الحل والعاقد هم اللي ينصون وهم اللي يدبرون أمر الخليفة، من هم ذوي الحل والعقد؟ فضل شوف كتب الإسلام، شوف كتب المسلمين، شوف تفاشير المسلمين، شوف يعني تفاشير المذاهب الأربعة، يقول أن ذوي الحل والعقد يعني يمكن أن يكون اثنين، يمكن أن يكون واحد مو اثنين، يعني واحد إذا واحد الآن فرض بهالمجلس، فد واحد هنا قاعد يطلع واحد يقول له بايعتك خليفة على المسلمين خلاص وجب طاعته، هذا ذوي الحل والعقد، يعني هذا واحد ذوي الحل أرجوك. يعني الحقيقة هذا احنا حرصا على سلامة الفكر الإسلامي من أن تتدسس إليه يتدسس إليه النقد، أو من أن يفند هذا تفند هذه الآراء، لا، ينبغي أن يكون الإنسان يملك قولة الحق. زين، فواقع الأمر إذا تقول لي المسلمين يقعدون كلهم ينتخبون وجه معقول، إذا تقول لي ذوي الحل والعقد يعني أعيان حملة الفكر حملة الرأي فد مجموعة كبيرة وجه أيضا، لأن أنا وياك القاعدة أنت ما تقدر تعرف أن القاعدة هي تعرف صالحها وما تعرف صالحها، ليش نروح بعيد يعني عشان البلدان اللي يسموها ديمقراطية الأصوات تباع وتشرى، حكي هذا بالله أصلا هذا ما يعرف شو نشي شو ما الشكل. أنا أذكر فد واحد سألنا فد يوم قلنا لا تعرف القومية العربية شنو، قال حاجة حلوة من النوع. هذا يعني أرجوك من هالنوع حكي عجيب. في هالنوع هذا ما ينبغي أن نبعد عن فكرنا، يعني واقعا ينبغي أن نبعد، يعني قداسة القرآن الكريم وقداسة الفكر الإسلامي تحتم علينا أن نبعد هالتمحلات التي لا تعود على فكرنا بشيء مقبول أو بشيء محترم. نرجع، إذن المشاورة اللي أمر القرآن الكريم بها، يعني الأمور المهمة أفرض ذات العلاقة ببعض الشؤون الدنيوية أو للإشعار بأن التشاور أمر مهم، لأن من شاور الرجال شاركها في عقولها، يعني واحد إذا عنده قضية ليشتبد برأيه، أكو أصحاب عقول أصحاب فكر، هاي ما لها علاقة بالخلافة نهائيا، أجنبية عن الموضوع، قضية عامة المشاورة بالأمور ذات العلاقة بالفرد. أنا عندي قضية أجي أشاور بها. بالنسبة للنبي، النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج مشدد من السماء، ما يمكن، النبي ما ترك مساحة خالية ما غطاها القرآن ما بيها نص، يود غطيها القواعد هنا. هي تلقت لنا مشكلة بعد المثقفين اللي يذهبون إلى القياس، يقولون أكو مناطق فراغ بالتشريع، مناطق فراغ ما منصوص عليها، يعني القرآن لما نزل ما عالج كل القضايا، أكو قضايا ما ذكرها، إحنا نستعمل القياس. نبه لي؟ يعني مثلا أضرب لك مثلا، يقولون رسول الله نهى عن أن يلاقي الإنسان زوجته في شهر رمضان، الدين نهى عن هذا، فإحنا اللي يلاقي زوجتين عاقبه نعزره ونعاقبه، ها نقيس عليها ياهو اللي ياكل بشهر اللي ياكل ايضا عمدا نقيسه على الذي يلاقي اهله، فنغطي هالحكم هذا اللي ياكل. ومن قال لك ان اللي ياكل ما ناجل له حكم؟ لا ناجل له حكم. اكو قضايا مثلا يقول لك صارت قضايا جديده، يعني يوم من الايام ماكو شركه تامين، شركه تامين يامن بها الانسان على حياته ما كانت، هذا شيء جديد، هذا ماكو بالقرآن آية تعالج هذا ولا حديث نبوي. نقول لك ماكو، ليش؟ لأنه إحنا نجي إلى هاي الشركة نشوف بيها غرر، بيها جهالة، ما بيها غرر ولا جهالة ولا ربا، نخضعها للقواعد العامة، لأنه عمل ونجري عليه البراءة، أصل الإباحة نجري عليه، مو أصل الإباحة. نعم ندخل في عموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، يو يدخل تحت قاعدة، يو يدخل تحت أصل من الأصول. من قال لك أن الإسلام ترك منطقة بها فراغ؟ ماكو بها فراغ أبدا، الشريعة غطت كل ما يمكن أن يحدث، حتى لو تقدمت الأزمنة كلما تتقدم الليالي والأيام الشريعة ما نحتاج إلى القياس، ما عندنا حاجة إلى القياس أبدا، حاجة للقياس ما عندنا. نعم عندنا أقيس قياس منصوص العلة، قياس أولوية ما يخالف، قياس الأولوية مثلا لما يقول لي بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما بالنسبة للأبوين، فأنا أقول لما الله يقول الأب لا تقول له أف أو الأم لا تنهرها، باب الأولى ضربها حرام، بدليل الأولى ضربها حرام قطعا. جن هذا قياس مقبول، هذا قياس موافقة. جن أكو قياس منصوص علة، مثلا الإسلام قال لي أن الربا حرام لأن أخذ للمال بالباطل، يمكن هاي العلة أشريها، كل عملية بها أكل للمال بالباطل حرام، هذا قياس منصوص علة ما بيباش. لكن أجي أقيش من فكري لا ما مقبول، والإسلام ما بينقص حتى يحتاج إلى آراءنا، الله عز وجل أنزل شريعته كان اليوم أكملت لكم دينكم. إذن ما نحتاج إلى أن ندورن دليل من أذهان الناس. من بعد هذا إذا بنرجع نتشائل نقول ليش أمر بالتشاور؟ واضح أمر بالتشاور لأن الإنسان يعني عقله محدود، كل واحد تضم عقلك إلى عقل هذا إلى عقل هذا، مجموعة عقول تجتمع تعالج الأمر يكون أقرب للصواب أكثر مما ينفرد. لا ينفرد الإنسان بقضية لا ما لم يشارك بها الآخرين بالرأي، يطرح المسألة يطرح الرأي، ومن بعد طرح المسألة والرأي يكون أقرب إلى الصواب، ترى هو هذا الهدف المقصود من التشاور، يعني المشاورة بالأمر. النبي صلى الله عليه وآله أمرته السماء أن يشاورهم حتى يستجلب مودتهم، لأن طبعا أنا لما يصيح لي رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول لي اطرح رأيك يعزز الثقة في نفسي ويحببني إلى، وبالفعل لكن إذا عزم توكل على الله، لأن هذا رأيه محدود تتبع ما تأمر به السماء. وفعلا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يستدعيهم للمشاورة، مو بعضهم، بعض المفسرين يقول لا الآية كان عندها هدف آخر، أن يطلع لما يودي النبي وراهم يشيرهم يبين المخلص من غير المخلص، غير المخلص يطرح له رأي خطر، يعني يذب له رأي إذا راد يستشيروه يذب له رأي شيء للمسلمين بهلي. فمن هالنوع بعض المفسرين يقول أراد حتى يتضح للناس من المخلص ومن مو المخلص عندما يستشيرهم، هذا هدف من أهدافه. لا مو هذا الواقع، كانت عملية استجلاب لمودتهم، أمره الدين بأن يشاور. قلت لك المشاورة تلعب دورها. في الواقع المشورة إذن المشورة الواقع المشورة إذن المشورة إذن من هنا جاية، جاي هدف المشورة لهذا. ولذلك لما أراد أمير المؤمنين سلام الله عليه جريا على عادة الناس أن يتزوج أرسل خلف عقيل. عقيل أولا جاي كل الاختصاص، اختصاصه كان عقيل نشابة، يعرف الأنشاب ويعرف القبائل ويعرف صفات القبائل ما تتحلى به وما تعاب به. فود وراه قال له اختر لي امرأة قد ولدتها الكحول من العرب واضحة الحشب والنشب، أتزوجها لتلد لي غلاما يكون ناصرا لولدي بطف كربلاء. يقول له بعد هالاستشارة طبعا جريا على العادة، ولا الإمام سلام الله عليه شنو قيمة علم عقيل بجانبه، لكن جاري يريد يبين قيمة الاستشارة وأن الاستشارة أقرب إلى الصواب. اللي دعاه التفت له قال له سيدي عليك بفاطمة بنت حزام أم البنين، ليس في العرب أفرس من أهلها، بيت مشهور بالنجدة وبالفراشة ومشهور بالمجد، واختارها أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكان الاختيار في مكانه. المرأة هاي الواقع كانت ملء الفم وملء العين، لأنه حدبت على الحسنين حدبا منقطع النظير، كانت تتولى رعاية الحسنين ترعاهما وتحسن إليها تقدمهم على أولادها تتولى خدمتهما. وطبعا لازم تكون ملاك إيمان، هذا هاي ضجيعة أمير المؤمنين إنه ناشئ بهجة وهذا. ولهذا وقفت إلى جانب أمير المؤمنين سلام الله عليه في تربية أطفاله من الزهراء، ورعتهم غاية الرعاية، وبحياتهم ومن بعد ما استشهد الحسين. زين خلينا نشوف هاي المرأة إيش وقفت. هسه احنا الرجال لما نسمع أن الحسين عندما سقط العباس بان الانكسار في وجهه، نعرف أن هذا شيء طبيعي، أخو يقف على أخيه، وأخو مخلص، وأخو قدم إخوته الثلاثة يقولهم تقدموا حتى أرجأ بكم، وأخو كان مثال التضحية والمفادات. إذا وقف عليه الحسين وقال له الآن انكسر ظهري، الآن قلت حيلتي، إذا وقف عليه وقال له هذا لواءك، أو هذا حشامك من يرد به العدا، أو هذا حشامك من يرد به العدا، هذا منتظر من الحسين، لأن هذا كان ردأ وكان ظهرا وكان أخا له. فمو كثير أن يوقف الحسين ويتألم ويبين الانكشار في وجهه. ولذلك جلس عنده يمسح الدم والتراب عن وجهه، فتح عينيه، قال أبو عبد الله عند رأسي، قال بلى، قال ضع فمك على فمي، أنا ودعك في لحظات الأخيرة، ضع فمك على فمي حتى تودع منك. قال له أنا رح أنقلك إلى الخيمة، قال لا أبو عبد الله دعني في مكاني. قال لماذا؟ قال لأمرين، الأمر الأول نزل بي الموت، ما أظن أنا أقدر أوصل وياك إلى الخيمة، يعني أموت عليك بالطريق.

راح يشكنه اللي بي هو أعلم وأخي يهنيك النعيم ولما خلت أرضى.

الجذور. فعلا تركه الحسين، مسح الدم والتراب عنه ووضع رأسه في حجره إلى أن فاضت روحه الطاهرة، وقام الحسين يكفكف دموعه بمنديل بيده. هذا الموقف من الحسين ما يستكثر. لكن تعال هلم الخطب في أم البنين، هاي مرأة فقدت أربعة من أولادها، وسبب الفقد أن الحسين طلعهم وياه، المفروض أنها قد تتألم أو يصيبها شيء من الامتعاض. بالعكس تقول للناعي عندما قال لها عظم الله لك الأجر بجعفر، قالت هل سمعتني سألتك عن جعفر؟ أنا سألتك عن جعفر أو عن غير جعفر؟ يعد لها أولادها واحد واحد، ما تهتم. بالأخير

عملا أقل عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله رجعت وهي مولو الأصارخ صاحت يا حزني

الحميمية دخلت الى الدار، جالت بالدار، مرت على محاريب اولادها، بعدها يا

أكرمي أربعة. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء، فرج عنا يا الله. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اجعل اللهم هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فك أسرع، اللهم اعطنا خير الدنيا والآخرة. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفائزين.

قالوا في الحسين عليه السلام: أسمى درس تعلمته من مأساة الحسين هو أن الحسين وأنصاره كان لهم إيمان راسخ، وقد أثبتوا بعملهم ذاك أن التفوق العددي لا أهمية له حين المواجهة بين الحق والباطل. والذي أثار دهشتي هو انتصار الحسين رغم قلة الفئة التي كانت معه. الفيلسوف والمؤرخ الإنجليزي

mendung bicara.

سيبني من باكر.

remaining.

قدري ولا دوران الخيم من صدري طالي.

0: قالوا في الحسين عليه السلام: لقد طالعت بدقة حياة الإمام الحسين شهيد الإسلام الكبير، ودققت النظر في صفحات كربلاء، واتضح لي أن الهند إذا أرادت إحراز النصر فلا بد لها من اقتفاء سيرة الإمام الحسين. المهاتما غاندي، محرر الهند.
1: نعم على صوتك، هل صحنا يا بقية علي؟

أكبري على قاعد دم نشتف والحاصل ورد على صيفك نجي غامة ونمطر لك برد جينا مول الصلح نصعد على الرمح جينا هلا هلا

تجف لكن احنا اذا طحنا كم نختلف جثة ما ننطرح نصعد الله جثة ما ننطرح نصعد على صوتك على صوتك

صحيت يا مسلم ويقول لك واحد يا عشقنا ما نعوفك لو طاحت رقب حج عابس حج مسلم ويقول لك وهب يا عشقنا ما نعوفك لو طاحت رقب وبصدر من شرح مصعدع الله وبصدر مصعدع الله وبصدر

0: تسعى قيح الله نادى رغم الجرح نسعى قيح على صوتك
1: على صوتك
0: ما شاء الله ما شاء الله وينهم وينهم الشباب

قالوا في الحسين عليه السلام: إذا كان الإمام الحسين قد حارب من أجل أهداف دنيوية، فإنني لا أدرك لماذا اصطحب معه النساء والصبية والأطفال. إذن فالعقل يحكم أنه ضحى فقط لأجل الإسلام. الكاتب الإنجليزي المعروف تشارلز ديكنز.

جابر وجابر ما قريت بكربلاء الصار.

chanson.

قالوا في الحسين عليه السلام. قدم الحسين للعالم درسا في التضحية والفداء من خلال التضحية بأعز الناس لديه، ومن خلال إثبات مظلوميته وأحقيته، وأدخل الإسلام والمسلمين إلى سجل التاريخ ورفع صيتهما. ولقد أثبت هذا الجندي الباسل في العالم الإسلامي لجميع البشر أن الظلم والجور لا دوام له، وأن صرح الظلم مهما بدا راسخا وهائلا في الظاهر، إلا أنه لا يعدو أن يكون أمام الحق والحقيقة إلا كريشة في مهب الريح. المستشرق الألماني.

قالوا في الحسين عليه السلام. حينما جند يزيد الناس لقتل حسين وإراقة الدماء كانوا يقولون كم تدفع لنا من المال. ما أنصار الحسين فكانوا يقولون لو أن نقتل 70 مرة فإننا على سداد لأن نقاتل بين يديك ونقتل مرة أخرى. العالم والأديب المحيي جورج أرطغرل.

وطيح فراقكم زين مجموعي وهالتلفاز والبنين تودر عليه يا الماك.

جنبية شعربية.

تعتبر مهلوب وفراق غالي كذا حق الغالي صوت وجسم مني الأجر متعوب والبعد ما حد يقدر وفوق يكونها جمعاتها تروب وتنامي بعين حمرة تنامي بعين حمرة علي وحدي لأهل موت ثيني حزب الأرقاء يا ابني ميدالي للعلي لفراش كترى يا ابني ميدالي لعلي حي

شعر في كم تعال صوت فدوة الله عفوها جاي مرحبك كم يوم يمضي يا مسؤول ردوا ابن الأمان يا ضيق دار العز مسؤول ردوا ابن الأمان خيول الهجر مديار تقول عبنا من امتان

شباب عندك يهني اعطيك وضحك افديك تدريني لي لا بغياب بس تهني

قالوا في الحسين عليه السلام. حقا شجاعة والبولة التي أبتها هذه الفئة القليلة كانت على درجة بحيث دفع كل من سمع إلى إطراء الثناء عليها لا إراديا. هذه الفئة الشجاعة والشريفة جعلت لها صيتا علا وخالدا لا زوال له الأبد. المستشرق الإنجليزي السير بيرتايكوس.

بيك خط صوتي المرة العالمة يعرف الملك يعرف الملك البحرين فاطمة خطبك

وعلى عساك يا ابويا انفشى من العمد من العمد انا راسي القيم وعلى

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الجاي. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع ما

0: حافظوا على
1: نظافة. نسوان عجائز سابقا كانوا يستخدمون الطين خاول للبشرة وهو أرقى شيء طبعا. طبعا المعلومة النسوان الحوامل يأكلون طين خاول فهو شيء مو زين. الطين خاول ما الله ما خلق الأكل، خلق للوجه وللجسم وللشعر.
0: نعم.
1: أي يعني على مود يكون عندكم علم يعني.
0: فكانوا بس الطين خاول، ما عندهم في المواد أخرى.
1: لا طين خاول، زيت الزيتون، زيت السمسم. كان يستخدمونه هو ذني أرقى شيء.
0: نعم.
1: إيه بس إحنا عدنا ما شاء الله كل شيء مغشوش. زيت زيتون ده يغشونه. زين حتى الخيار اللي تحطه على وجهك هو خيار بزجاجية. أي نعم. سابقا النساء كان
0: خيار البيوت الزجاجية يختلف عن الخيار
1: أي خيار إذا ما أكلت إذا ما خدر شفايفك هذا مو خيار. والخيار هو أصلا مين وكل بالشتاء ينوكل بس بالصيف. من يصير الجو بارد ما يصير تاكلون خيار، إذا أكلتوا خيار القولون مالكم يوم يخربط.
0: نعم.
1: أي مادة الله خالقها بالصيف كلوا بالصيف، خالقها بالشتاء كلوا بالشتاء، إذا أكلتوا الشتاء بالصيف يساعدكم مشكلة. هسه إذا أكلتوا أنتوا الرقي بالشتاء يساعدكم مشكلة بالجهاز الهضمي، يستحيل أن يتعدل القولون.
0: يعني ما راح يقدر يعالج، ما راح يقدر
1: ما راح تقدر نهائي. شو هسه أنت أحمد راح أعلمك فد شيء، هسه أنت الجو حار. روح كل قطعتين. شو هسه انت احمد راح اعلمك فد شيء، هسه انت الجو حار روح كل قطعتين خيار، يعني خيارات اثنين وكل راح تحس ان درجه حراره جسمك قام ينزل، يعني وصل مبرد للجسم.
0: نعم.
1: زين بالشتاء لما تاكل خيار القولون ما تقوم يخربط لان هو اصلا الجو بارد، شلون تاكل شيء بارد؟ يعني شلون اقول لك بلا تشبيه، هسه عندك محرك مال سياره شايف البنكه مالته قدام.
0: نعم.
1: شلون انت تجي بالصيف هو الشركه حاطت له بنكه واحده، هو البنكه كافي عليه، هو غير يعرف. شلون انت بالشتاء هو الدنيا بارده، بدل ما اصل بنكه تطفى تجيب تحط له بنكتين اضافيه وتشغلهم، ما يصير. زين شلون انت لازم بالصيف تسوي هالحركه مو بالشتاء يعني. فتصور هاي الفكره مالت بطيخ رقي خيار اي فاكهه يطلع بالشتاء ما يصير تاكله بالصيف، واي فاكهه يطلع بالصيف ما يصير تاكله بالشتاء.
0: حتى اذا تاكله ما راح يكون بالنكهه والجو،
1: حتى لو النكهه مالته موجوده، حتى لو كل شيء، بس مو زين.
0: مو زين.
1: لا اي واحد يقول لك عكس هذا الحكي، هذا حكي مخربط يعني، انسى هو انسان مخربط وحكي مخربط. لذلك تلقى اغلب النساء عندنا، اغلب النساء عندهم تكيس المبايض، اغلب النساء والبنات تكيس المبايض. ليش يصير هذا بتوقعك يعني؟
0: بسبب الاكل
1: طبعا، اول شيء بسبب الهرمونات اللي قاعد يطول الحيوانات.
0: نعم.
1: شو هالنات تدري هواي امور قاعد تنخلط وقاعد ينطي للبش للحيوانات، هي تراكيب غلط. هي الأساس الحيوانات لازم تأكل
0: أكل طبيعي،
1: أكل طبيعي بس ما يلحق يعني. هسه عندك التلس البروتين، لو هسه مو دجاج دجاج المصلحة صراحة، والبيض ما تشتري بطبق البيض ما تشتري بعشرين ألف، الدجاجة واحدة توقف عليك 50,000 هي والطبخة مالتها، فيكون مكلف كلش يعني وما يقع باليد يعني.
0: نعم.
1: فهاي نوع هي نعمة بس بنفس الوقت هي ضرر على الجسم. نعم.
0: ضرر على الجسم
1: طبعا،
0: وهذا يتأثر على تسبب أمراض وراء تسبب مشاكل
1: هواي أمراض كله من وراء الأكل.
0: نعم. حب الشباب، احنا تحدثنا عن حب الشباب، تحدثنا عن الوردية. كثير من الأشخاص يستخدم علاجات يعني غير وصفات غير مدروسة، مثل ما يقول فلان شغلة فلان شغلة، مثل ما يقول فلان شغله شغله كافح على اليوتيوب، حكي فيسبوك كافح على اليوتيوب. فد حتى قرر مسوي بالذكاء الاصطناعي، يعني مو خبير حقيقي سوفي، جاء سوى الخبطة هو حطها على وجهه دمر، صار عنده أعراض أخرى، صارت عنده فجات أخرى. بعدين يروح للمختص، هنا ياهو طريقة، ياهي الطريقة الأسهل للعلاج، إنه حب الشباب من كان واحدة من صارت هذه المكان.
1: طبعا صارت المشوية. شوف هسه حب الشباب تريد، احنا سجين، احنا نعطي علاج، نقول له من العلاج باعك فرق، من نعطي العلاج حتى اثار الحب يعني حب يروح ويرجع جلد طبيعي، في حين هو ايش يسوي؟ يستخدم مخيصه الحب يوخر، يسوي زرف الوجه، هذا الزرف بعد الا بلر ودوخه وهو يعني بعلاج واحد كلش صعب، انه
0: كلش صعب. فهذه من المشاكل دائما من تروحون للشخص المختص، نعطيكم الوصفه هي الافضل من ان تاخذون
1: مو شرط حتى لو كيميائي، راح خذ من المختص تاخذ من كيفك يعني. نعم. حتى مشاكل البشره اللي انت ما راح تعرفها، مشكلتك شنو دهني، وين النمنات.

0: لما نعطيه علاجات يستفاد منها فيشيل وراي يروح هو يجيب نفس المواد. نعم. ما يعرف انتظر نفسه.
1: من مشاكل بشرتي كذلك التصبغات.
0: نعم.
1: صح. شنو الأسباب اللي تكون هذه التصبغات؟
0: كل الشمس، طب الشمس، كريمات منوع علمية، كريمات منوع علمية، مرات الأسباب الكبد هم يسبب لك هاي المشكلة.
1: نعم.
0: مو شرط يكون عندك مشكلة بالكبد كمرض بالكبد، هسه صدفية بسبب الكبد ولا مع الأكزيما كذلك البهق، بس مو إذا تفحص ما تلقى أي مشكلة به.
1: نعم.
0: مجرد عندك مشكلة بالجهاز المناعي صار قاعد يهجم عندك على
1: هنا احنا نحتاج تحاليل؟
0: لا ما راح يبين، يعني انت عندك تصبغات بالتحليل ما راح يبين اذا اسوي تحليل.
1: نعم.
0: بس داولك الاسباب الشائعة على يعني.
1: نعم. نعم. افضل الوصفات والعلاجات للتصبغات
0: زيت الورد وزيت اللوز الحلو وزيت اللوز المر، مسح يوميا قبل النوم
1: والصبح تقعد تغسل.
0: اي صبح تغسلك. وايد ناس يقول لك ما عندي استخدم زيوت وجهي يحترق، مو قاعد تاخذ زيوت عادية انت.
1: زيوت عادية وقت الاستخدام ممكن هم
0: لا مو وقت استخدامه زيت ما يصير تمسحه وتطلع بيه للشمس، بس الزيوت قاعد يستخدمون عادي أحمد مو أصلي، يعني سواي زيوت ده يخلطون أي مو زيوت عادية ما قاعد تستفادوا من عنده، لذلك ثاني هواي وصفات ناشرة أنت شايف يخابرني قد استعملنا ما استفادينا. أقول له زين أنا راح أدزك يا شو شلون استفاد من أدزله، يقول لي والله استفاديت. ليش؟ أقول له أنت قاعد تأخذ عادي زيوت هواي أكو عادية طبعا، ها يعني الزيوت أغلب الزيوت الموجودة زيوت عادية مو أصلية.
1: من افضل
0: اقولك هو زيت ما الطبخ ده ينغش هم يخلطوا لك يغشوا لك زيت هذا، يعني اعطيك مثال على الزيوت مثال اعطيك، مو شرط بس يكون غش انه خلطوا وياه شيء ثاني. لا هسه جوز الهند زيت جوز عندك نوعيتين، عندك ابيض وعندك اصفر.
1: نعم.
0: شو الفرق بيناتهم؟
1: شو الفرق؟
0: الابيض نفسه هو الاصفر نفسه، هو ابيض عصرينه طالع ابيض ونفسه نص القنيه الثاني عصره طلع اصفر. ليش؟ نص القنيه اول نص القنيه من عصره كانوا مطفين الهيترات، من عصره القنية الثاني طلع لونه أصفر كان بشغلين الهيترات على مود زيت ينضي أكثر، بس بنفس الوقت تدمر وايا من أواصر المادة. فهم كلامي؟
1: طريقة الاستخراج
0: طبعا طريقة الاستخراج وطريقة أسد وإكلين الجبل عذرا شوية نعسانين. إكلين الجبل
1: الجو اليوم بارد،
0: الجو بارد اليوم يا عبد الله. لا والله بالله ما تقدر تنام بالصيف، ماني سبحان الله الصيف مني جاني أعصابي هم تفور، يعني أحب الشتاء ما أحب الصيف. يعني
1: أنا أحب الصيف بس السنة يعني
0: صار
1: علينا نقمة الصيف
0: والله العظيم. يعني أنا هسه نزلت من السيارة لحد ما أبرامي فتح لنا الباب والله احترقت والله العظيم، من الشمس ما تعرف وين تفلت يعني. فرحمة الوالدك.
1: لا أستاذ عمر الصيف إله مساوئ وإله حسنات.
0: والله أنا يذبوني بالقطب الجنوبي، أنا شايف الدب يفتر ماكو أحد يذبوني هناك غير. أي با أحمد أتمنى
1: وجماعتي يريد يذبوني بخط الاستواء.
0: والله أتمنى يحطوني فوق جبل، قول إيه حطوني بيت فوق جبل لا أرى أحد ولا أحد يراني، لا أرى أحد ولا أحد يراني، بصف فيها إذا أكفت قاع طويلة من واحد يزرعه لا أرى أحد ولا أحد يراني، لأن يعني يكون عندك صفاء الذهن، ما بلا انترنت لا موبايل، ترجع ورا سنة تنزل تشوف شو صاير شو ما صاير وترجع ورا همين، يعني
1: تلقى الوضع متغير وكل هاي الفلوس يقول لك لا هاي تغيرت الفلوس راحت
0: كلها راحت كلها ضاعت. اي والله كلها ضاعت، يعني قصدي تكون عندك صفاء الذهن.
1: صفاء الذهن يعني او نقدر نقول تحسن المزاج والنفسية تأثر على سرعة الشفاء بالأدوية.
0: رحت العمرة 14 يوم بقيت 14 يوم لا 10 يوم بقيت والله كم يوم كان والله يمكن 12 يوم ما اتذكر يعني صراحة
1: العمرة. نعم
0: 12 يوم كان. جربت تجربة على نفسي، قلت خل اجرب ما بيه شيء. انا وصديقي العزيز قيلان يعني رحنا 12 يوم أنا وقيلان يمكن 4 وجبات كنا ناكل أكل يومي. نشرب مشروبات غازية كتجربة نجرب مشروبات وين أكو شغلات بيها سعرات حرارية قم تأكلها، سعرات حرارية شكر سكريات غازيات شي عجبك قدام عينك يجي أكله قمت 12 يوم يمكن رجعت. أنا خلال 12 يوم ما عندي أي مشاكل، ضغط نفسي مستقر وفوق هذا نازل 3 كيلوات بس بسبب الحركة وصفاء الذهن.
1: الحركة وصفاء الذهن.
0: إيه. وأنا ما يصفى بالي غير بس من أروح للعمرة، شقد أسافر وشقد مسافر أنا ما يصفى بالي وما أرتاح بس بالعمرة ومن رحت لمصر هاي المكانين بس مرتاح بحيل يعني.
1: ليش مصر؟
0: ما اعرف
1: شنو
0: وين ناس تقول لي ليش مصر؟ اقول له ما اعرف، نفسيتهم طيبه حيل، عكس عكس اللي يطلع لك بالاعلام يعني، عكس يطلع لك 180 درجه يعني.
1: احنا نحبهم من خلال المسلسلات.
0: لا مو المسلسلات بس، انت احكيك عكس اللي يطلع قدامك بالاعلام، ماكو ناس تكسر بهم يعني المصريين.
1: نعم.
0: لا والله اطيب ناس. انا من رحت لمصر وكانوا دا بالعراق، ما حسيت بغربه نهائيا يعني. ايش قد دول رايح اني كلها تحس نفسك غريب. بمصر ومرحت العمره ما تحس نفسك هذا الشيء ابد، مرتاح الى ابعد ما تصور. اما لا والله جيت راح تبقي، لا والله صار عندك كآبه تصعد يعني.
1: الكآبه تاثر على الشفاء
0: طبعا،
1: اغلب تسبب امراض اخرى
0: طبعا. ايه الكآبه اساس الامراض اصلا اغلب الامراض عندك وهم مو امراض. هي
1: شلون يعني وهم؟
0: يعني انت مثلا عندك قولون عصبي، اظن عندك مشكله بالقولون العصبي. زين سؤال
1: نعم.
0: اغلب الناس يعانون من قولون عصبي، طلع لي فحوصات طبيه تثبت ان انت عندك قولون عصبي.
1: مثبت
0: يلا
1: ماكو.
0: زين الوهم هو اللي سبب المرض. مثال راح اعطيك اياه، صار انفجار يمك، صار بيك سكر. زين انت اكو شيء دخل بجسمك؟
1: لا.
0: اكو شظيه طختك؟
1: لا.
0: زين منين جاك المرض؟ لات من الوهم. الوهم من اقول لك من الوهم، الوهم يعني انه انت تفكر بشيء هو ما صاير وتسبب لنفسك. يعني هواي ناس يقول لك اني اخي قلت لك ببدايه الحلقه، قلت لك الناس تقول ادور تعيين على مدأمن مستقبلي، لان هو ده يخاف من الوهم. الوسق المستقبل وهم، انا ما راح اعرف المستقبل شنو هسه، ما راح اعرف انا ورا ساعه ايش راح يصير يعني، فيعتبر ان المستقبل وهم بالنسبه لي يعني. فالخوف من الوهم هو اللي يجيب الامراض. بدل ما يكون توكلك على رب العباد، راح يكون عندك توكلك على نفسك، وما راح يصير عندك نهائيا شفاء او استشفاء، وبالعكس راح يجيك الامراض هواية. يعني سوايا من النسوان يجون يمياني او الرياجيل يقول اسوي فحوصات اخاف يصير بي فلان مرض، هو هذا الخوف راح يسبب عندنا المرض. اي نعم. سابقا ليش الناس كان يصير بها امراض؟ توقعك يعني سمعت صحابي او سمعت عالم ديني او سمعت هواية من الناس كان يقول لك يعاني من الامراض هواية؟ ليش يعاني من صداع، يعاني من الوجع من المعدة؟ ليش؟ هل قد كان ما ملتهي بنشر الدين ونشر العدالة والحق كان الناس إني يفكر بمرض أصلا يعني؟ إحنا هسه من الفراغ اللي عندنا نفكر بالأمراض.
1: حتى مرات تشوف الشخص يشتغل 14 ساعة ما عنده وقت فراغ يعني، مجرد
0: وما عنده مرض أصلا،
1: وما عنده أمراض،
0: ما عنده مي ما
1: وعنده في الطاقة ونشاط أكثر من الشخص اللي يشتغل 6 ساعات.
0: أحمد باوع، قد جزء هذا كلامي يخالف الأمور الطبية، بس أخذني على قد عقلي. إذا كنت شخص وسواسي بيك خط وسواس، خط مو هواية، خط واحد بيك وسواس، لا تروح تسوي فحوصات مختبرية دورية كل فترة. راح تقول لي عمر أنت هي أقول لك دائما كل إنسان تلقى خلل بجسمه، والخلل يكبر بالوهم. الوهم شنو؟ إنه أنا خاف فلان شي يصير بيه، فلان شي يصير بيه. يعني مثلا في يوم رحت سويت تحليل لقيت عندك مثلا بالإدرار البومين، يابا أنا صار بيه عجز كلي يابا، مو هيك الموضوع. الوسواس يقوم يطلع ألف تفسير، فهذا الألف تفسير هو اللي يسوي عنده أمراض. أما الشخص اللي مو وسواسي ما يهم التحاليل ما يهم الفحوصات، إذا طلع عنده أي مشكلة فيعالجه، هذا الشخص يقول له سوي فحص دوري.
1: نعم. هذه يعني من الأساسيات اللي نقدر نقول عليها.
0: يعني سجارات تذكر يوم قلت له نروح نسافر شو يقول لي؟ يقول لي أخاف عمر، أخاف نروح ابني يوقع بالماي ويموت. لك أيها لك توين رايح؟
1: لأن شاف فيديو بالسوشيال ميديا.
0: لا مو هذا، مو غلط هذا، إحنا ما نوقف. يعني أساني إذا شخص شفته قدامي غرق ومات يعني ما راح أسبح بعد؟ لا مستحيل، هذا الشيء غلط. كل شيء قدر بالحياة، إنه أنا مو راح أذب نفسي بالنار، بس إذا النار أنا قاعد وجه حرقني شو أسوي له يعني؟ يعني هو هذا المو، إنه والله خلص بعد ما أروح من الحياة. لحتى ما تخاف من السيارة ده تصير حوادث يومين الناس ده تموت.
1: أنا خاف.
0: وحني أنا بالنسبة لي والله العظيم قسم باللي خلقني وخلقك، أنا وين مسوي حادث شرط وين مسوي حادث إلا تيجي تلقاني رون سايت سيارة ضربتني رون سايت. أنا الأشخاص الحيل حريص من أسوق سيارة، مو على السيارة، هذا طبيعي حريص يعني. يعني إذا أعطتني أي سيارة بالحياة ما أكفخ بيها كفخة واحدة يعني، ما أحب أأذي أي شيء بالحياة يعني. فأني من الأشخاص اللي يمشي على كيفي، كلش بطيء أمشي، يعرفوني يصعدون وياي يعني. صار منا البغداد أروح أمشي 80 كلش 100 أروح يعني، حيل بطيء أمشي. فدا أمشي رون سايت، جاني ضربني واحد سيارة فلش سيارة مالتي رون سايت. زين أنا خواني دا أمشي ما أخذ بالأسباب، ودا أمشي على كيفي، ودا أمشي بسايدي، وكل القوانين المرور دا طبق، أجاني رون سايت ضربني. القدر الإنسان ما ينقذ من عنده، فهمني؟ بس بالصدقات قد جزء غيره، بس الإنسان قدره ثابت. فلذلك أنا لما أخاف أسوي فلان شيء، قد جزء أنت تخاف أنه تغرق ابنك، يغرق بالمية، جزء أنت تلبي الكهرباء، شو يعني؟ هو كله بيد رب العالمين.
1: نعم
0: زين.
1: فهذه الأخذ بالأسباب والتفكير الواس تأثر دائما على كثير من الحياة اليومية، من ضمنها الأمراض، ومن ضمنها هي اللي تسبب الأمراض
0: طبعا.
1: يعني انت ذكرتها انه صار يم انفجار وصار بيه سكر، شنو علاقة الانفجار بالسكر؟
0: شنو علاقة الانفجار بالسكر اصلا يعني انت ليش دا اقول لك اكو هواي امراض او هواي امور تصير بالانسان، هي امراض، هي امور ثابتة، بس احنا نطورها. يعني احنا نكبر المسألة، احنا نصغر المسألة، احنا نكبر الامراض. يعني انا يجوني مرات حب الشباب بالوجه، اكو وجه طفل حب الشباب وجايني ثلاثة، شكو شو صاير؟ شكو؟ صار أنا مرة من المرات مرية طردتها، تصدق؟ جت ويا بنتها، ابنها كان، ابنها وبنتها جت. ليش طلعي برا؟ شو طلعي الله قاعدي برا؟ قالت ليش لما تطبين جوا ثاني مرة أنتي؟ والبنية البنية كانت أول دي، لا البنية كانت صارت زين الحمد لله. ليش؟ لأن الأم ما ضبط مجال. دا أقول عندي وجع بالبطن، إيه عندي وجع بالبطن. قول يمه راح يصير بيك شيء أنتي. يا طيب بنية عمرها 15 سنة طبعا راح تموت من الخوف، إذا لو ما هيك ايش راح يصير بيها؟ فهي مرضتها.
1: نعم.
0: يعني بدل تهتمون بالمرض، أي مرض يصير عندكم هو حالة عادية، يعني حال الكمبريسر لما يحترق بالسيارة نبدل الكمبريسر، يعني مو مشكلة يعني.
1: نعم أستاذ عمر، احنا ما بقى عندنا وقت الى للفاصل، لكن خلينا بنفس الموضوع حتى ما نروح اغرب حاله اجتي عندك وعدهم هذا التخوف والوهواس
0: شوف مرات الوهواس والخوف المبالغ به يخلي المريض حتى المعالج ما يقدر يعالج المريض بعد.
1: نعم.
0: يعني انا اتذكر حاله جتني، حاله مرضيه جتني، حاله مستعصيه كانت، عالجتها هو المريض، عالجته صار زين. صور في اليوم خابرني على مود أمه، كانت يمكن أمه كانت خابرني مضروبة جلطة دماغية باوع، جلطة قلبية، عجز بالكلية وعجز بالكبد. المرض منتهي، ماكو أي شيء، لا أحس لا نفس، منتهي المرض، يعني وضعه كلش خطر. أول ما خابرني إيش قال لي؟

0: طبيب شنو دوخ نفسه على 15,000 يقول لك داك زمان كشفه ما تكره الله وياك. يا والله شنو لعت شنو دوخ روحه وياك؟ هل هو سوى الطلايب يعني؟ فاكو مرات هم اللي يخلون المقابل المريض يتاذى. الحب المفرط به بالطريقه الغلط.
1: نعم. فهمني؟ يعني نعم. أستاذ عمر خلينا نروح إلى فاصل
0: يلا إن شاء الله.
1: قصير وبعدها إن شاء الله نكمل محاورنا
0: بإذن الله
1: وحديثنا عن مشاكل البشرة
0: إن شاء الله.
2: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
3: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
4: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
4: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
4: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
4: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا.
3: خبر يستحق الانتباه.
5: في الذكرى 12 لرحلة الدم والدموع، ذكرى الفاجعة الكبرى والإبادة الجماعية التي تعرض لها المكون الأيزيدي الأصيل في 3 آب عام 2014 على يد عصابات داعش الإرهابية، جريمة نكراء اهتزلها الضمير الإنساني، خلفت أكثر من 5,000 شهيد واختطاف وسبي ما يزيد على 6,000 من النساء والأطفال، فضلا عن كشف نحو 95 مقبرة جماعية. مأساة لم تكتمل فصولها بعد، في وقت ما زال فيه مصير أكثر من 2,700 مختطف ومفقود مجهولا حتى هذه اللحظة. وعلى الرغم من مرور قرابة 6 سنوات على توقيع اتفاقية سنجار لتطبيع الأوضاع في القضاء بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في 20 الأول عام 2020، إلا أن هذه الاتفاقية لم ترى النور حتى اليوم وبقيت حبرا على ورق. وفي كل عام تتكرر البيانات الدبلوماسية الرسمية الصادرة عن الرئاسات الأربع، فرئاسة الجمهورية تؤكد أن إنصاف الضحايا استحقاق وطني وتدعو لخطوات عملية، ورئاسة مجلس الوزراء تجدد التزامها بالعدالة وإعادة الإعمار، بينما يشدد مجلس النواب على تفعيل التشريعات وتدعو السلطة القضائية

لمشروع توثيق الجرائم ومحاسبة الجنات، غير أن هذه المواقف والخطابات السنوية تخرج دون أي إحراج سياسي ودون أن تسهم في إيجاد أي انفراج حقيقية تنهي مأساة نحو 20,000 عائلة أيزيدية ما زالت تأن تحت وطأة النزوح داخل المخيمات. من الناحية التحليلية، فإن التعطل المستمر لبنود اتفاقية سنجار لا يعود لخلافات إدارية فقط، بل يعود بالدرجة الأولى إلى السلاح المنفلت وسيطرة بعض الفصائل المسلحة والجماعات غير القانونية على المنطقة، وهي جماعات تفرض إخلاء مواقعها لتسليم الملف الأمني للشرطة المحلية وأبناء القضاء. هذا الواقع الميداني حول سنجار إلى ساحة نفوذ موازية تمنع الدولة من فرض هيبتها وتمنع الأهالي من استعادة حياتهم الطبيعية. وهنا نصل يا سادة إلى نقطة التحول المفصلية، فلعل المهلة النهائية والإنذار الأخير الذي طرحته الحكومة برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي لحصر السلاح وتحديد يوم 30 من أيلول المقبل كآخر موعد لتسليم سلاح الفصائل والجماعات خارج أطر الدولة بالتزامن مع إنهاء مهمة التحالف الدولي يمثل نافذة أمل حقيقية والانفراج المنتظرة. هذه المهلة هي الاختبار الأبرز، إما أنها سلطة أو إنهاء سلطة السلاح الموازي وتطبيق اتفاقية سنجار بالكامل لإعادة بسط سيادة الدولة وعودة النازحين كراما إلى ديارهم، أو استمرار حالة اللا استقرار في سنجار.

0: من جديد رجعنا وياكم حتى نكمل مشوارنا النصف الأسبوعي أو الأسبوعي، هاي النصف الأسبوعي. نعم. مال زميلتنا سارة، تحياتنا إلها. نعم. هي دائما تستمع لنا بإجازة وتستمع للراديو.
1: تحياتنا طبعا لسارة، والله مشتاقين.
0: تقول لي شو اسمه الأغنية الفلانية بالوقت الفلاني. نعم. الأغنية الفلانية بالوقت الفلاني مشتغلة، من نتواصل. فتحياتنا إلها من هذا المنبر وهذا المكان، ومكانها محفوظ إن شاء الله. أستاذ عمر، قبل ما ننتقل إلى الوصفات المنزلية، هناك استفسار يقول لك: ما هو علاج قشرة البشرة أو تقشر البشرة؟
1: قشرة البشرة أسباب هواية، يعني مو سبب واحد.
0: نعم.
1: أفضل شيء لزيت الزيتون، بعد يبقى على نوع القشرة إذا كان فطريات، إذا كان يعني صدفية، يعني هواية أسباب.
0: نعم.
1: أكزيما. أي نعم.
0: نعم. ننتقل الآن إلى الوصفات العشبية وأفضل العلاجات إلها، ونبدي بأفضل وصفة عشبية لداء الوردية.
1: أفضل مادة لداء بس ماكو حمل، استخدموا زيت شجرة الشاي وزيت الجوز الهند، اخلطوه وامسحوا البشرة يوميا قبل النوم.
0: نعم.
1: الصبح غسلوه بصابون صبر. نعم.
0: صابون صبر. نعم. أفضل وصفة عشبية لعجز الكلية.
1: دائما عمل عجز الكليه اذا ما عنده سكر، طبعا لازم ماكم لازم يصير حمل او رضاعه، لان هاي كمعلومه يعني تجيبون صمغ العربي نوع الهشاب، صمغ عربي انواع بي، لا تجيبوا نوع الهشاب، اخذوا منه 3 ارباع الملعقه الطعام، حطوه بقلاص مي موعوه واشربوه قبل كل وجبه طعام بواحد ساعه.
0: نعم. افضل وصفه عشبيه لدهون الدهون الثلاثيه.
1: الدهون الثلاثية يعني الترايجلس رايت. الأفضل شيء اللي تجيبون عشبة الأخيلة إذا ماكو حمل، ماكو رضاعة، مانعين الحمل، تجيبون عشبة الأخيلة وتجيبون شاي أخضر وتجيبون الكركم.
0: نعم.
1: تطحنوا طحن جيد، ملعقة كوب بقلاص مي حار، يصير عندكم قبل الفطور وقبل العشاء. نعم.
0: قبل الفطور. أفضل وصفة عشبية للضغط.
1: الضغط إذا ماكو حمل، ماكو رضاعة، مانعين الحمل، جيبوا الكجارات نقعوا بمي مي فمدة 12 ساعة، و 12 ساعة صفوا اشربوا مثل الشربت بس هو بارد، يخفض الضغط.
0: يخفض الضغط. نعم. أفضل وصفة عشبية لحساسية الجسم.
1: إذا ماكو حمل، ماكو رضاعة، مانعين الحمل، نجيب زيت الخوبة نشرب منه نص ملعقة كوب بعد الفطور، نص ملعقة كوب بعد العشاء، وكذلك عشبة اليانسون نطحنها، ناخذ منها ملعقة شاي قبل الفطور وقبل العشاء، وزيت الخوبة نمسح الجلد يوميا قبل النوم.
0: نعم. أفضل وصفة عشبية لتقوية الحواجب.
1: تقوية الحواجب نجيب زيت الخروع وزيت الصبار وزيت جوز الهند وزيت السمسم.
0: نعم.
1: نخلط جيد، نمسح الحواجب يومين قبل النوم، الصبح نغسله.
0: نعم. أفضل وصفة عشبية للروماتيزم.
1: الروماتيزم عندنا ارتفاع بالـ ESR. إذا ماكو حمل، ماكو رضاعة، مانعين الحمل، ما تستخدم مميعات مال دم، وما عندنا انخفاض ضغط، وما عندنا حساسية من الفلفل الأسود، نجيب كركمين تركيز 98. طبعا المعلومة الكركمين مو هو كركم دعاب أو طوال، هو مادة باودر، وكيلو مادة ما ينقل عن 300 دولار. ناخذ من عنده ملعقة شاي صباحا، ملعقة شاي مساء، كل الشراقي.
0: نعم. كل الشراقي. نعم. أستاذ عمر، من مشاكل البشرة اللي الأساسية احنا قلنا حب الشباب، فإذا ما هي أفضل وصفة عشبية لحب الشباب؟
1: أفضل وصفة عشبية لحب الشباب، نقدر نجيب زيت شجرة الشاي، نمسح الماكن الحب فقط، ورا ساعة نغسله بصابون كبريت أو كركم، أو نجيب خل أي نوع خل نمسح أماكن الحب، يبقى ربع ساعة، نرجع نغسله بصابون كركم أو كبريت.
0: كركم أو كبريت. أفضل وصفة عشبية للأكزيما.
1: الأكزيما أفضل شيء إلا إذا ماكو حمل، ماكو رضاعة، مانعين الحمل، ناخذ شوك الحليب وما نستخدم مميعات مالدم، لازم شوك الحليب ملعقة كوب بقلاص مي مرتين باليوم، وكذلك نجيب زيت الزيتون وزيت القطران وزيت الجوز الهند، نخلطه خلط جيد، نمسح أماكن الجلد يوميا صباحا ومساء.
0: صباحا ومساء. وفي الختام، أفضل وصفة عشبية للصدفية.
1: الصدفية إذا نجيب إذا ماكو حمل، ماكو رضاعة، مانعين الحمل، نجيب الهندي باء ونجيب الحليب الشوك.
0: نعم.
1: نطحن نطحن جيد ملعقة كوب بعد الفطور وبعد العشاء، ونجيب زيت القطران وزيت الزيتون وزيت السمسم، نخلط نخلط جيد، نمسح به أماكن الجلد مرتين باليوم صباحا ومساء.
0: صباحا ومساء. شكرا لك أستاذ عمر على هذه الوصفات الطبية وهذه المعلومات، وكذلك المعلومات والنصائح الاجتماعية اللي احنا دائما نتحدث فيها في البرنامج.
1: صح.
0: قبل الختام نذكر بالعنوان والتفاصيل.
1: طبعا أي واحد يزورنا أو يجينا أو يتصل بينا عنده استفسار، عنواننا يعني كركوك رأس الجسر، من تعبرون عامر بالفطور الصباحي وراء 30 محل عشار العام صايراني عشاب السدرة عمر فاروق، أو تزورون على مواقع التواصل الاجتماعي باسم عشاب السدرة عمر فاروق على الفيسبوك أو الانستغرام أو على التيك توك. تحيات.
0: نعم تحيات.
1: أو على التواصل على الرقم، يقدرون على الرقم
0: هم الرقم
1: الآسيا أكرر مرتين 0770 125 0302، أرجع كرر 0770 125 0302.
0: بس مو يتصلون ساعة 2 بالليل.
1: نعم والله الله يخبرني ساعة 2:30 بالليل على وجه مال الكريم مال وجه. طفل
0: واحد مريض واحد. شكرا لك استاذ عمر، وشكرا
1: لك استاذ احمد،
0: شكرا لكل الاصدقاء والمتابعين اللي يتابعونا عبر الرشيد 92.1 او يتابعونا عبر الرشيد 92.1 او يتابعونا عبر البث المرئي. نلتقيكم ان شاء الله في كل يوم اربعاء على نفس الموعد الساعه 11 صباحا مع خبير الاعشاب والمرخص من وزاره الصحه الاستاذ عمر فاروق، وبرنامج اعشاب السدرة عمر فاروق اللي يمتد وياكم لطيلة السنوات الماضية وإن شاء الله مستمر بالوصفات العشبية، ونأمل بأن تكونون تستفادون من هذه الوصفات العشبية وتكون
1: عسى الله يكون سبب في شفائكم، يعني
0: شفائكم إن شاء الله من خلال المذياع أو من خلال زيارتكم لعيادة خبير الأعشاب الأستاذ عمر فاروق. نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم على نفس الموعد. إلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدت.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: يستحق الانتباه. خبر يستحق الانتباه.
1: عبر مواطنون عن استيائهم من تفاقم الأزمات الصحية والخدمية والاقتصادية، مؤكدين أن استمرار تأخر صرف الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة فاقم من معاناتهم اليومية، ودعوى الحكومة إلى الإسراع في معالجة الأزمات وإطلاق الرواتب.
2: رواتب لحد الآن بعض الوزارات بعض الهيئات ما مستلم رواتب، يعني هذا ما نشوفه بالتعليقات وحتى ما ينشرون به الموظفين. أكثر من هذا الوضع الصحي تعبان جدا تعبان جدا. يوم أمس نزل وزير الصحة المستشفى الكرخ ولقى ما لقى أعتقد أطباء خفر، قام بإعفاء مدير مستشفى الكرخ. هذا ربما إجراء جيد جدا، لكن هذا ما يعني أنه هنالك ضعف وسوء في الخدمات الاجتماعية اللي يحتاجها المواطن.
3: الدولة ما مهتمة بشعبها، ما دار بالي يعني لا دكاترة داري بالهم على الشعب، لا مستشفى لا وزير الصحة. يعني دولة ما تقدر تنجاز المواطن شعب. كهرباء ماكو، رواتب ماكو، وي والله انا شغل بيدي يوم 10 شهر لا يعطوني عامل خدمه راتب. ليش هيك تسوون به الشعب هذا؟ هسه والله الدول يضحكون علينا، نروح الدول ونشوف
4: ليش. هو احنا عندنا مواطن، احنا بالنسبه هاي الطبقه الفقيره اللي متعذبه صار 23 سنه، هاي متعذبه يمكن ذنبها او سوشها، لان هم يعرفون ان عندك حكومه لا عبالي على الشعب العراقي، حكومة يشتغلون مصالحهم الخاصة، والحكومة أصلا هي مو بالها هذا الشعب بس بالإعلام.
5: بلد متهالك وجدت للمواطن فوق هاي نقص الخدمات، جدت أنه تأخير الرواتب. زين هو يعني هو المواطن هو السوق كله يمشي الراتب، كل السوق يمشي الموظف. زين هذا الموظف قاعد يعني كلها تقعد
6: اي تلك من الحكومه ومؤسسات الدوله، فالمواطن البسيط ما له علاقه. المواطن شنو علاقته بالتلك الحكومه اللي يصير؟ المواطن يطالب الحكومه، يريد من عندها يريد منها خدمات، يريد منها فرص عمل، يريد منها القضاء على الفساد، القضاء على البطاله. هاي كلها من واجبات الحكومه. الحكومه مو متفضله على المواطن اذا فتحت مؤسسه او اذا شغلت شباب او اذا وفرت خدمات.

حملوا تطبيق راديو الرشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو الرشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

0: مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر في عيادة آفا ماري. نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقاءها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
1: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: حيا رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي القطاعات الأمنية المشاركة في تأمين زيارة الأربعين عبر نداء وجهه من أجهزة اللاسلكي داخل مديرية شرطة كربلاء. وأشاد الزيدي بجهود القوات في حماية الزائرين وتنظيم حركة الزيارة، مؤكدا أن أداء الأجهزة الأمنية يعكس المسؤولية والانضباط ويحظى بتقدير العراقيين. أكد رئيس خلية الإعلام الأمنية الفريق سعد معن استمرار استنفار جميع القطاعات الأمنية والجهود الخدمية لتأمين حركة الزائرين الوافدين إلى مدينة كربلاء المقدسة والتفويج العكسي عبر جميع المحاور، مؤكدا عدم تسجيل أي خروقات أمنية حتى الآن. وأوضح معا أن خطة إدارة الزيارة تسير بمرونة عالية مع تنسيق مكثف لإدارة حركة الزائرين المغادرين باتجاه بغداد وبابل والنجف الأشرف والمحافظات الأخرى، وبإسناد من هيئة الحج والعمرة ووزارة النقل والوزارات الأمنية إلى جانب جهد النقل الخاص. هذا وكشفت وثيقة عن تقديم طلب نيابي لعقد جلسة طارئة بحضور وزير المالية لمناقشة الوضع المالي في البلاد والوقوف على أسباب تأخر صرف رواتب الموظفين. وبحسب الوثيقة يهدف الطلب إلى بحث التحديات المالية الحالية والاستماع إلى توضيحات مالية بشأن أسباب تأخر إطلاق الرواتب، فضلا عن مناقشة الإجراءات المتخذة لمعالجة الملف. أعضاء في اللجنة المالية السابقة أكدوا أن البنك المركزي العراقي لن يكون قادرا على تمويل رواتب الموظفين بعد الشهر العاشر، وأوضحوا أن وزارة المالية تواجه عجزا نقديا وانخفاضا في الإيرادات المتحققة نتيجة التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدين تجاوز سقف الاقتراض الداخلي وصعوبة الاعتماد المفرط على البنك المركزي والمصارف الحكومية لتمويل العجز. عرضت شركة تسويق النفط العراقية خصومات كبيرة على شحنات خام البصرة المقرر تحميلها خلال آب بهدف تشجيع المشترين على تسلمها من الموانئ الواقعة داخل مضيق هرمز. وبحسب وثيقة تجارية طلبت الشركة من المتعاقدين تحديد الكميات التي يستطيعون تحميلها وسط تراجع اهتمام المشترين وارتفاع مخاطر النقل والتأمين بسبب التوترات والقيود المفروضة على حركة السفن. اتفقت 8 دول في تحالف أوبيك بلس من بينها العراق والسعودية وروسيا على زيادة سقوف الانتاج بنحو 188 ألف برميل يوميا خلال أيلول. ويستكمل القرار إلغاء تخفيضات طوعية بدأت عام 2023، بينما لم يحدد التحالف سياسته للربع الأخير من العام وسط توقعات بتثبيت الانتاج إذا استمرت اضطرابات التصدير والتوترات الإقليمية. ذكرت صحيفة تايمز أوف سنترال آسيا أن أوزبكستان فتحت قنوات لاستيراد وقود الطائرات من العراق ودول أخرى بعد توقعات بارتفاع الطلب المحلي خلال النصف الثاني من العام بنسبة 27%، ولم تعلن بعد حجم الإمدادات العراقية أو أسعارها أو مسارات النقل، ما يجعل الخطوة فرصة أولية أمام بغداد لتوسيع صادرات المشتقات النفطية.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

ثبتها وعليها وعلى الرشيد خليها. الرشيد ذوق راقي لكل عراقي.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور

0: وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقاً من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
1: خلصنا بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا.
0: خبر يستحق الانتباه.
2: في الذكرى 12 لرحلة الدم والدموع، ذكرى الفاجعة الكبرى والإبادة الجماعية التي تعرض لها المكون الأيزيدي الأصيل في 3 آب 2014 على يد عصابات داعش الإرهابية، جريمة نكراء اهتزلها الضمير الإنساني، خلفت أكثر من 5000 شهيد واختطاف وسبي ما يزيد على 6000 من النساء والأطفال، فضلا عن كشف نحو 95 مقبرة جماعية. مأساة لم تكتمل فصولها بعد، في وقت ما زال فيه مصير أكثر من 2700 مختطف ومفقود مجهولا حتى هذه اللحظة. وعلى الرغم من مرور قرابة 6 سنوات على توقيع اتفاقية سنجار لتطبيع الأوضاع في القضاء بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في تشرين الأول عام 2020، إلا أن هذه الاتفاقية لم ترى النور حتى اليوم وبقيت حبرا على ورق. وفي كل عام تتكرر البيانات الدبلوماسية الرسمية الصادرة عن الرئاسات الأربع، فرئاسة الجمهورية تؤكد أن إنصاف الضحايا استحقاق وطني وتدعو لخطوات عملية، ورئاسة مجلس الوزراء تجدد التزامها بالعدالة وإعادة الإعمار، بينما يشدد مجلس النواب على تفعيل التشريعات وتدعو السلطة القضائية لمشروع توثيق الجرائم ومحاسبة الجنات، غير أن هذه المواقف والخطابات السنوية تخرج دون أي إحراج سياسي ودون أن تسهم في إيجاد أي انفراج حقيقية تنهي مأساة نحو 20,000 عائلة أيزيدية ما زالت تؤن تحت وطأة النزوح داخل المخيمات. من الناحية التحليلية، فإن التعطل المستمر لبنود اتفاقية سنجار لا يعود لخلافات إدارية فقط، بل يعود بالدرجة الأولى إلى السلاح المنفلت وسيطرة بعض الفصائل المسلحة والجماعات غير القانونية على المنطقة، وهي جماعات تفرض إخلاء مواقعها لتسليم الملف الأمني للشرطة المحلية وأبناء القضاء. هذا الواقع الميداني حول سنجار إلى ساحة نفوذ موازية تمنع الدولة من فرض هيبتها وتمنع الأهالي من استعادة حياتهم الطبيعية. وهنا نصل يا سادة إلى نقطة التحول المفصلية، فلعل المهلة النهائية والإنذار الأخير الذي طرحته الحكومة برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي لحصر السلاح وتحديد يوم 30 أيلول المقبل كآخر موعد لتسليم سلاح الفصائل والجماعات خارج أطر الدولة بالتزامن مع إنهاء مهمة التحالف الدولي، يمثل نافذة أمل حقيقية والانفراج المنتظرة. هذه المهلة هي الاختبار الأبرز، إما أنها سلطة أو إنهاء سلطة السلاح الموازي وتطبيق اتفاقية سنجار بالكامل لإعادة بسط سيادة الدولة وعودة النازحين كراما إلى ديارهم، أو استمرار حالة اللا استقرار في سنجار.

للتحدي أكثر من باب يفتح، وللأثير أكثر من صوت يسمع، وللإبداع رقم واحد. الرشيد FM الأولى بامتياز.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
4: تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها. صوتها مو بس غنى، صوتها حكاية وياخذك المشوار طويل يوصل لجو روح.

0: المرجعية.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
2: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا.

0: من تفاقم الأزمات الصحية والخدمية والاقتصادية، مؤكدين أن استمرار تأخر صرف الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة فاقم من معاناتهم اليومية، ودعوى الحكومة إلى الإسراع في معالجة الأزمات وإطلاق الرواتب.
1: رواتب ما لحد الآن بعض الوزارات بعض الهيئات ما مستلم رواتب، يعني هذا ما نشوفه بالتعليقات وحتى ما ينشرون به الموظفين. أكثر من هذا الوضع الصحي تعبان جدا تعبان جدا. يوم أمس نزل وزير الصحة المستشفى الكرخ ولقى ما لقى أعتقد أطباء خفر، قام بإعفاء مدير مستشفى الكرخ. هذا ربما إجراء جيد جدا، لكن هذا ما يعني أنه هنالك ضعف وسوء في الخدمات الاجتماعية اللي يحتاجها المواطن.
2: الدولة ما مهتمة بشعبها، ما دار بالي يعني لا دكاترة داري بالهم على الشعب، لا مستشفى لا وزير الصحة. يعني دولة ما تقدر تنجاز المواطن، شعب كهرباء ماكو، رواتب ماكو، وي والله انا صول بيدي يوم 10 شهر على يعطوني عامل خدمه راتب. ليش هيك تسوون بالشعب هذا؟ هسه والله الدول يضحكون عليه، روح الدول وشوف.
3: ليش هو احنا عندنا مواطن؟ احنا بالنسبه هاي الطبقه الفقيره اللي متعذبه صار 23 سنه، هاي متعذبه يمكن ذنبها او سوتها، لان هم يعرفون ان عندك حكومه لا عبالي على الشعب العراقي، حكومة يشتغلون مصالحهم الخاصة، والحكومة أصلا هي مبالة هذا الشعب بس بالإعلام.
4: بلد متهالك وجدت للمواطن فوق هاي نقص الخدمات، جدتي أنه تأخير الرواتب. زين هو يعني هو المواطن هو السوق كله يمشي الراتب، كل السوق هسه يمشي الموظف. زين هذا موظف قاعد يعني كلها تقعد.
5: أي تلكم من الحكومة ومؤسسات الدولة، فالمواطن البسيط ما له علاقة. المواطن شنو علاقته بالتلكم الحكومة اللي يصير؟ المواطن يطالب الحكومة، يريد من عندها يريد منها خدمات، يريد منها فرص عمل، يريد منها القضاء على الفساد، القضاء على البطالة. هاي كلها من واجبات الحكومة. الحكومة مو متفضلة على المواطن إذا فتحت مؤسسة أو إذا شغلت شباب أو إذا وفرت خدمات.
6: أجمل الأغاني التسعينية

0: انتباه
1: انتباه
0: انتباه، وأنت تقود السيارة علي الراديو واستمتع لأجمل الأغاني التسعينية على الرشيد FM.

0: رشيد والآخر من الرشيد FM.
1: أثناء حديثك مع كبير السن اجعل صوتك ومخارج الحروف واضحة وصحيحة، ولا تتعجب إن طلب منك إعادة ما تقول، ولا تستخدم مصطلحات معقدة يصعب على المسن فهمها. وتعمد الحديث معه بلغة يفهمها، ولا تتصرف كالمندهش من تعامله ومن حديثه معك، وعليك الإنصات والتقدير فقط، وشعره بأهميته وبدوره دائما، وأذكره بما أنجزه سابقا في حياته حتى لا يشعر بالتهميش.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

التلاوه التامه والصلاه القائمه، آتي محمدا الوسيله والفضيله، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم تستمعون إلى راجعين. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
0: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: حيا رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي القطاعات الأمنية المشاركة في

0: أن عدم تسجيل أي خروقات أمنية حتى الآن، وأوضح معا أن خطة إدارة الزيارة تسير بمرونة عالية مع تنسيق مكثف لإدارة حركة الزائرين المغادرين باتجاه بغداد وبابل والنجف الأشرف والمحافظات الأخرى، وبإسناد من هيئة الحج والعمرة ووزارة النقل والوزارات الأمنية إلى جانب جهد النقل الخاص. هذا وكشفت وثيقة عن تقديم طلب نيابي لعقد جلسة طارئة بحضور وزير المالية لمناقشة الوضع المالي في البلاد والوقوف على أسباب تأخر صرف رواتب الموظفين. وبحسب الوثيقة يهدف الطلب إلى بحث التحديات المالية الحالية والاستماع إلى توضيحات المالية بشأن أسباب تأخر إطلاق الرواتب، فضلا عن مناقشة الإجراءات المتخذة لمعالجة الملف. أعضاء في اللجنة المالية السابقة أكدوا أن البنك المركزي العراقي لن يكون قادرا على تمويل رواتب الموظفين بعد الشهر العاشر، وأوضحوا أن وزارة المالية تواجه عجزا نقديا وانخفاضا في الإيرادات المتحققة نتيجة التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدين تجاوز سقف الاقتراض الداخلي وصعوبة الاعتماد المفرط على البنك المركزي والمصارف الحكومية لتمويل العجز. عرضت شركة تسويق النفط العراقية خصومات كبيرة على شحنات خام البصرة المقرر تحميلها خلال آب بهدف تشجيع المشترين على تسلمها من الموانئ الواقعة داخل مضيق هرمز. وبحسب وثيقة تجارية طلبت الشركة من المتعاقدين تحديد الكميات التي يستطيعون تحميلها وسط تراجع اهتمام المشترين وارتفاع مخاطر النقل والتأمين بسبب التوترات والقيود المفروضة على حركة السفن. اتفقت 8 دول في تحالف أوبك بلس من بينها العراق والسعودية وروسيا على زيادة سقوف الانتاج بنحو 188 ألف برميل يوميا خلال أيلول. ويستكمل القرار إلغاء تخفيضات طوعية بدأت عام 2023 بينما لم يحدد التحالف سياسته للربع الأخير من العام وسط توقعات بتثبيت الانتاج إذا استمرت اضطرابات التصدير والتوترات الإقليمية. ذكرت صحيفة تايمز أوف سنترال آسيا أن أوزبكستان فتحت قنوات لاستيراد وقود الطائرات من العراق ودول أخرى بعد توقعات بارتفاع الطلب المحلي خلال النصف الثاني من العام بنسبة 27%، ولم تعلن بعد حجم الإمدادات العراقية أو أسعارها أو مسارات النقل، ما يجعل الخطوة فرصة أولية أمام بغداد لتوسيع صادرات المشتقات النفطية.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

إنها معلومتي إنها مفكرتي، إنها معشوقتي، إنها أرشيد FM.

0: حاجه.
1: انها الخامسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة أبا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. أبا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أبا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
3: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
3: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المباشر.

0: لا تبدأ معنا.
1: وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
3: كشف مصدر مطلع بأن ائتلاف إدارة الدولة يعتزم عقد اجتماع بحضور الرئاسات الأربعة اليوم الأربعاء لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية والإقليمية. وبحسب المصدر فإن الاجتماع سيركز على الأزمة المالية التي تشهدها البلاد والتي تسببت بعرقلة استكمال صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية جراء تعطل تصدير النفط عبر مضيق هرمز إلى الأسواق العالمية، مضيفا أن الاجتماع سيناقش أيضا تهديد الفصائل العراقية المسلحة بالرد على القصف السعودي الأخير. وجه رئيس الوزراء علي الزيدي بتشكيل فريق متخصص يتولى مهمة التدقيق القبلي للعقود، مؤكدا أهمية إبعاد ديوان الرقابة المالية عن أي اعتبارات سياسية أو محاصصات. وذكر بيان رسمي أن الزيدي خلال زيارته مقر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وجه باعتماد مبدأ التدقيق القبلي للعقود قبل توقيعها بوصفه إجراء وقائيا لمعالجة المشكلات قبل وقوعها، وشدد على ضرورة أن تكون العقود الحكومية سليمة قانونيا وفنيا وأن تستند إلى أسعار عادلة ومعقولة. في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية وجه وزير الكهرباء علي وهيب مخاطبة رسمية إلى هيئة النزاهة الاتحادية للمطالبة بتدقيق كشوفات الذمة المالية لكبار المسؤولين المتعاقبين على الوزارة. وشمل الطلب الرسمي تدقيق ثروات كل من الوزراء والوكلاء والمديرين العامين وأصحاب الدرجات الخاصة الذين شغلوا هذه المناصب خلال الفترة الممتدة من عام 2005 وحتى العام الحالي 2026، وذلك بهدف كشف أي تضخم غير مشروع في الأموال وحماية المال العام. تظاهر موظفو أصحاب العقود في وزارة الكهرباء ببغداد احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم الشهرية وتجزئة مستحقاتهم المالية، وطلب المتظاهرون التدخل الحكومي العاجل لانتظام صرف المستحقات ومراعاة ظروفهم المعيشية وتقليل ساعات العمل في ظل الظروف الحالية. كشف وزير المالية فالح الساري أن الدولة لن تستطيع تأمين الرواتب بعد شهرين من الآن، مبينا أن خزينة الدولة تضم تريليون دينار فيما تتطلب الرواتب ما بين 8 و10 تريليونات دينار. ونقل عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمود فالح السيد تصريحات الساري مؤكدا أن الوضع المالي اليوم أسوأ من أيام الطائفية وأيام داعش، مشيرا إلى أن البلاد تمر بأزمة سياسية ومالية وأمنية فضلا عن أزمة حدود. في هذه الأثناء أكد عضو اللجنة المالية النيابية رياض التميمي استحالة اللجوء إلى خيار طباعة العملة، معتبرا ذلك مخالفة صريحة لقوانين البنك المركزي العراقي. وأوضح أن الأزمة المالية الحالية جاءت نتيجة تراكمات الفساد والسياسات الحكومية الخاطئة، لافتا إلى أن الحكومة لا تمتلك حاليا قانونا يتيح لها الاقتراض وأن الأزمة تدار بطريقة ارتجالية. وبيّن أن الحلول العاجلة لتجاوز الأزمة تتمثل في مراجعة عقود الجباية بمختلف الوزارات والجهات الحكومية. عضو مجلس النواب ماجد شنقالي كشف عن سحب 25 تريليون دينار من البنك المركزي العراقي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وأوضح أنه في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز سيتم سحب نحو 30 تريليون دينار إضافية خلال الأشهر الخمسة المقبلة، مؤكدا عدم وجود أي توجه للاقتراض الخارجي، وأن هذه المبالغ ستؤمن بالكامل من أرصدة البنك المركزي، ما سيؤدي إلى انخفاض الاحتياطي النقدي. أفادت مصادر سورية بحالة استنفار عسكري في صفوف الجيش السوري ونشر القطعات العسكرية بالتزامن مع تحركات وتعزيزات باتجاه الحدود العراقية السورية. وبحسب المصادر فإن الفرقة 86 دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة الحدودية في وقت لم تصدر الجهات الرسمية السورية توضيحات بشأن طبيعة التحركات أو أهدافها. وفي السياق أفادت مصادر بوجود معلومات عن استعداد جماعات معارضة لتنفيذ عمليات ضد إيران انطلاقا من الأراضي العراقية دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه المعلومات أو الجهات المعنية بها.
2: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: احلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: اغلني الحب

تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: أهلا وسهلا أعزائي المستمعين الغالين بحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مع آيات وقيصر على إذاعتكم إذاعة الرشيد بتردد 92.1، واللي تقدرون تشوفون البث من خلال الفيسبوك. بالبداية رحب بزميلة قيصر. أهلا وسهلا بك قيصر.
1: أهلا وسهلا بيك آيات، وأهلا وسهلا المستمعين اللي جاي يستمعون من خلال الإذاعة واللي جاي يشوفونه من خلال البث المباشر. اهلا وسهلا بكم بحلقه جديده. اليوم راح نتناول بها موضوع شويه يعني يسبب مشاكل بالبيت العراقي، خاصه اول يوم الزواج، الا وهو اثبات حب الام. قبلها خلينا نرجع شويه للمقدمه. طبعا تحياتنا للمخرج بالاخراج احمد الموسى ويانا، وبالتقديم هايات وقيصر كالعاده كل اسبوع يوم الاربعاء الساعه 5. المايك تمام تدلل. كل أربعاء الساعة 5 راح نطرح مواضيع تمس الشارع العراقي، تمس البيوت العراقية. تقدرون تتصلون وتشاركون آراءكم من خلال الرقم 0770 37 5 8 2 2، أو الرقم الثاني
0: 0770 37 5 8 1 1.
1: بالضبط. اليوم موضوعنا هو إثبات حب الأم. العريس شلون يثبت حب الأم من خلال العرس نفسه؟ لازم طبعا يسوي لها فقرة خاصة بيها، لازم يبوس إيدها، لازم يبوس رأسها، لازم مرات ينزل يبوس رجلها قدام الحضور كلهم حتى يعبر عن حب الأم. لازم لو مو لازم؟ هو هذا موضوعنا لهذا اليوم. طبعا سؤال حلقتنا لهذا اليوم، برأيكم يوم العرس لازم بهذا اليوم يكون هو يوم إثبات الحب للأم، لو مو شرط، وأن حب الأم هو نقدر نثبت الأمنا أو للإنسانة اللي خلينا نقول هي سبب وجودنا بهاي الحياة وكل يوم من أيام حياتنا؟
0: فعلا هو هذا سؤالنا لحلقة اليوم.
1: بالضبط. فمخرجنا اهدينا أغنية عن الأم.
0: ليش؟
1: يقول لا باهر متعارك ويا والدت اليوم. طبعا جميع الأمهات، تحياتنا لجميع الأمهات العراقية. شيء أكيد اليوم حب الأم يعني ما يحتاج نحكي به، ما يحتاج أنه إحنا نجي ونقول لكم شنو هو حب الأم. بس اليوم موضوعنا هو هل انه احنا لازم نجي بهذا اليوم اللي هو
2: يا ما يا عيون

0: اليوم موضوعنا يمكن يسبب جدل، شوية جدل بين الأهل وبين العروسة وبين العريس وبين الابن، فشوي يسبب جدل. لأن تقريبا العفو يتحملوا هاي الموضوع، لأن تقريبا كل عائلة عندها وجهة نظر بخصوص هذا الموضوع، وكل عروس وعريس يشوفون من زاوية ثانية.
1: بالضبط، وخلال الآراء اللي طبعا شاركونا اياها من خلال انه احنا ايضا سوينا طرحنا السؤال عبر مواقع التواصل الاجتماعي،
0: وحصلنا كم مجموعة اجابات.
1: بالضبط، فراح يشوفون الاختلاف بالآراء بخصوص هذا الموضوع ايضا من خلال البصمات ومن خلال مشاركاتكم. اذا حبيتوا تتصلون على الرقم 0770-375-811 او الرقم
0: 0770-375-822.
1: بالضبط. ف طبعا اليوم حب الام مثل ما ذكرنا احنا ما يحتاج نزايد عليه ولا نحكي به، بس مثل ما ذكرنا انه احنا طرحنا السؤال وحصلنا مجموعه من الردود عبر الواتساب. اول رد عندنا من محمد علي من كركوك، قال حب الام يكون موجود بالقلب كل لحظه وبكل يوم بحياه الشخص، ومعزتها ومكانتها ما تتغير باي ظرف او بتدخل شخص. انت ما تحتاج يوم محدد حتى تثبت حبك لامك او تسوي لها اي شيء حتى تكون فرحانه. الشخص اذا كان بار بامه ويحترمها ويقدرها ما يحتاج يوم معين حتى يثبت هالشيء. وسالفه انه بيوم العرس اكو بعض الفعاليات لازم الام تكون موجوده او مشاركه بيها، لا طبعا هالشيء ما له داعي ابد، لان العرس يكون للزوجين فقط، وهالشيء يبقى يم الام اذا كانت صدق تحب ابنها وما تريد تسوي مشاكل. ما راح تتدخل ولا تحاول تسوي شيء حتى تثبت حب ابنها لها قدام، ولا تحاول تسوي شيء حتى تثبت حب ابنها لها قدام الناس. طبعا هنا تحياتنا لمحمد علي مشاركته ايضا من كركوك. هنا طرح فكرة انه الام ممكن انه هي تأثر على الولد وهي تخليه انه يبرز حبه خلال هذا اليوم. طبعا اكو هواي امور تتجسد على الإنسان، أحكي لكم من إنسان متزوج، خاصة على الفرد العراقي أو الرجال العراقي من يتزوج، أنه ينحط ما بين أموره هواية ويحاول أنه يجبر ويكسر بنفس الوقت. فللأسف مرات أنه ممكن تروح هاي الأمور بمبالغة أو بزيادة، فإحنا اليوم جاي نحكي عن هذا الموضوع ألا وهو المبالغة والزيادة. شلون أنت تقدر تسوي الموضوع او انه انت
0: او ما تخلي يصير مشاكل بين الطرفين، بين امك وبين زوجتك، لان هذا الشيء ما حد راح يختلف عليه. كل الام لها مكانه خاصه والزوجه لها مكانه خاصه، ماكو اي مقارنه بهالموضوع.
1: بالضبط،
0: مستحيل اكو مقارنه.
1: بالضبط.

0: طبعا نرجع ونقول بنهاية هذا الشيء مشاركة حلوة منك يا محمد. أيضا عندنا مجموعة من البصمات، هاي البصمات راح نسمعها على يعني فترات حلقتنا لهذا اليوم، فنسمع هنا أول بصمة.
1: السلام عليكم،
0: حضر الرجل.
1: تحياتي لإذاعة الرشيد وتحياتي الخاصة لقيصر آيات اللي مضيف نكهة حلوة لوجود هذا البرنامج. ونجي على سؤال الحلقة، صراحة سؤال كلش حلو كان لازم ينطرح بالبرنامج. حسب رأيي الشخصي أشوف إنه اهتمام العريس بوالد تبعيج يوم حركة ما لها داعي، لأن العرس مناسبة خاصة بين العريس والعروسة، المفروض أغلب الاهتمام يكون للعروسة فقط. هو يقدر يهتم بوالد تباقي الأيام، بس بهيج يوم لا، ما له داعي. وأنا من أقول إنه يتجاهل والد، لا بالعكس، من الطبيعي يهتم بها، لكن بشغلات بسيطة إنه يذكرها بموقف معين، بصورة، بشي بسيط يعني مو مبالغ. حاليا نشوفه بأغلب الأعراس تأثر فقرات مبالغة يعني، حتى بها إحراج للعروسة صراحة، ويكسر خاطرها همينة، فهذا شيء مو حلو، وهذا رأيي الشخصي.
0: طبعا مثل ما ذكرت أنه تحياتنا أيضا للمشاركة هاي، أنه مرات تكون أكو مبالغة بالموضوع فعلا، مثل ما نشوف خاصة بالفيديوهات أصحاب المبالغات أعزائنا وأحباب قلبنا المصريين من يسوون أكو مبالغة، عندهم مبالغة بكل شيء، فخلال هاي الفقرات أيضا يبالغون بهذا الموضوع. نشوف إحنا ريلزات ونشوف الفيديوهات اليوم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، نشوف كل شيء. ففعلا تشوفين أكو مواقف للأسف أنه العروسة تنهمل.
2: صحيح.
0: اليوم أنت العروسة عايفة بيتها، عايفة المكان اللي هي كانت يعني هي
2: أهلها وناسها وكل شيء، عايفة وجاية هذا الزوج يم الأمان الثاني. عافت الأمان الأول هو بيت أهلها، جت الثاني هو مكانها اللي راح تعيش به مدى الحياة، هو زوجها. من تشوف أنه زوجها بهذا اليوم وأول صدمة تجيها بهذا اليوم هو يوم تحلم به كل عروسة، تشوف كل الاهتمام من الزوج الأمة. زين ليش ما كانت العروسة وينها؟ هو عروسة انه بهذا اليوم لازم كل الأنظار إلها، مو الأنظار الأمة. صح أكو لازم انه الولد انه يشكر أمه، يبوس راس، هاي مش شيء ما نختلف عليه، بس مو على الوقت العرس كله كل الأنظار أو كل الأغاني تكون عن الأم. يعني أكو يوم مخصص لهذا الشيء هو يوم الأم، ليش ده نخبط بين يوم الأم ويوم عرس بين زوج وزوجة؟ أرجع وأقول كل واحد الأم لها مكانة والزوجة لها مكانة ثانية، تختلف عن هاي المقارنات. أنت شنو رأيك؟
0: طبعاً

0: عشت ايدك مخرجنا على هذا التدخل. طبعا رادت مني رد، فأنا راح أرد منها بجانب علم النفس. طبعا هذا الموضوع على بساطة ممكن مستمعينا راح يقولون موضوع بسيط ما يحتاج لأنه تطرحه، لا فعلا هذا الموضوع مهم إلى درجة أنه علم النفس تناوله. علم النفس عبر عن هذا الموضوع من راح أجاوبش من خلال علم النفس، ألا وهو الامتنان العاطفي والاعتراف بالجميل. يقول لك نفسيا الإنسان السوي، الإنسان اللي عنده اعتراف بنفسه أنه هو يقدر يعبر عن مشاعره بدون ما يخجل قدام الناس، بدون ما يهتم الكلام الناس، بدون ما يهتم للمجاميع، أنه هو قادر نفسيا أنه يعبر عن حب الأمة خلال هذا اليوم، الأمة اللي ربته اللي تعبت كل حياتها في سبيله، خلال هذا اليوم يعبر عن حبه لها بدون ما يحسس. اليوم أرجع لكم على هاي النقطة، بدون ما يحسس الزوجة أو العروسة أنه هو مستنقص من عندها. فاليوم علم النفس الامتنان العاطفي والاعتراف بالجميل حطهم بين قوسين هن عنوان لهذا الفعل أو هذا السلوك اللي يتخذه الزوج خلال ليلة أو العرسة، خلال حفل زفافه. فعلم النفس هو اللي جاوبك ستايات، مو أنا اللي جاوبت.
1: وأنا ما أقول لك أكو علم نفس النفس العفو يقول إنه العقدة الذنب العاطفي. وإن الشباب العراقيين خاصة إحنا العراقيين يتربون بيئة تحسسهم إذا تزوج يعني راح يحس بذنب، يحس بخيانة، يحس انه تعوف امك بهذا اليوم، راح تنسى كل شيء امك سوت لك اياه بهذا اليوم راح تنسى. لان الشاب العراقي راح يتربى على هذا الشيء، ومن يوصل اليوم عرسه راح يقول لا انا لازم شوية اخفف او اخفف عن يعني امي، انه ابينها انه ام اشغل لها اغاني ابسط شيء، ارقص وياها. فهنا يعوف زوجته مثلا قاعدة ما يهتم بيها، وخاصة بهذا اليوم العروسة هنا تقول وين انا مكانتي. بس هنا بنفس الوقت الشاب يكون مكانه انه يقول انا لازم انه امدح بامي او ابينها اكثر.
0: فعلا طبعا هو مثل ما ذكرت اليوم الموضوع مو بسيط، الموضوع بما انه حصلنا انه اكو تناقض، اكو اهتمام من جانب خاصة علماء النفس بهذا الموضوع، اذا اكو شغلات من خلال التربية من خلال التنشئة هي تزرع بداخل هذا الشخص اللي تؤدي به إلى أنه هو يتخذ هيك موقف خلال هذا اليوم بالذات.
1: نعم.
0: فعندنا مشاركة ثانية أيضا عبر الواتساب تقول البر الحقيقي ما يحتاج جمهور، فإذا شخص يعامل أمه باحترام كل يوم ما يحتاج يثبت هذا بليلة عرسه، ومن حق العروسة تكون ليلة العرس ليلتها وتحتفل بيها هي وزوجها بداية حياتهم الجديدة بدون منافسة على من الأهم، وبنفس الوقت الأم جزء مهم من حياته وشي طبيعي راح يشكرها ويرقص وياها. بس إذا صار التركيز كله شوفوني شقد أحب أمي وخلى العروسة حالها حال المعازيم بهاي الليلة، فأعتقد هنا الموضوع تحول من تكريم الأمة لاستعراض.
1: أكيد.
0: فأكو مثل قديم كلش دائما نقوله خير الأمور أوسطها. اليوم أنت دائما شقد تعادل ما بين بحياتك عامة مو بس بهذا الموضوع، شقد تحاول أن تكون إنسان وسطي ما تروح زايد بأي شيء. وأكو مثل ثاني أيضا يقول كل شيء زايد عن حده انقلب ضده. فأنت اليوم كل شيء زايد عن حده راح ينقلب ضدك، حتى الناس نفسهم الحضور الناس اللي موجودين إذا أنت حاولت أنه تروح زايد بهاي الفعاليات راح يقولون شوف هذا ناسي ليلة عرسه وناسي عروسته وجاي يسويه،
1: يقولوا لابن أمه. والله يقولون
0: بعيدا عن هذا أنه أنت ذكرنا النقطة كلش مهمة أنه العروسة هاي أول ليلة إلها وياك، هاي الليلة اللي هي أنظار العالم كلها على تصرفاتك وياها.
1: نعم.
0: على تفاعلك وياها، انه انت شنده تتفاعل وياها بهاي الليلة، يعني هي بداية حياتكم هاي النقطة. فانت من خلال هذا الموقف ممكن هو الناس راح انه تحط شلون راح تنبني حياتكم،
1: صحيح
0: شلون راح تتركز حياتكم. ف فنقطة كلش مهمة. خلونا نسمع بصمة أيضا من البصمات اللي جتنا ومشاركات الناس اللي خلينا نقول الحلوة ويانا، ونشوف فكرة ثانية ممكن تجينا من خلال مشاركاتهم.
2: حقيقة موضوع الحلقة ذكرني بمثل أو هوسة كانت تداولها العجائز والنساء الكبيرة بالأعراس بصفقة أو يصحولها القفلة. واحدة من الهوسات يقول لأم العريس كليت شاية تدعب الجوة تشرباية. هاي من الأمثال والهوسات البغدادية اللي كنا نشهدها بالأزقة وبالأحياء بالكرخ. موضوع الأعراس والفعاليات اللي جاي تجرى بالأعراس ما أنا صورة في الشيء دخيل يعني على مجتمعنا. إحنا ما متعودين يعني بهالانفتاح هذا اللي موجود، مكان أهل العريس ومكان أهل العروس، وأحيانا أخوان العروسة يكونون موجودين أو أبوها يدخل بالعروس يجيبها للقاعة. حسف الشيء دخيل أو استنساخ إلى عادات وتجارب المجتمعات الأوروبية أو المجتمع التركي ونقلها إلى المجتمع العراقي. ما تنم عن ثقافتنا وما تنم عن تقاليدنا وعن معتقداتنا وعن سلوكنا الاجتماعي اللي موجودين. يعني أنا أتذكر كل الأعراس ولا زالت يعني أخو العروس أو أهلها ما يكونون متواجدين أثناء حفلة زفاف اللي أثناء نقل العروس من بيتهم إلى حتى أم العروس هم تروح بالزفة. الموضوع تطور وتحس يعني في الشيء يعني ما أعرف يعني الرادة في الدراسة ماكو سيكولوجية للمجتمعات وطريقة سلوكها اللي قاعد تسلكه خصوصا مجتمعنا العراقي. شكرا لكم وشكرا لهذه البرامج اللي سلط الضوء على العادات والتقاليد الأصيلة والرصينة والدخيلة علينا بنفس الوقت. مع السلامة.
0: تحياتنا لأبو ود. أبو ود جوابي لك هو هذا. هذا اليوم خلى الثقافات والعادات والتقاليد بمختلف دول العالم تتداخل ويا بعضها. اليوم اكو هواية هذا نتناقش بيها للأسف، انه احنا هي مو من عاداتنا مو من تقاليدنا اصلا.
1: نعم.
0: بس احنا نعتقد انه هي من عاداتنا ومن تقاليدنا، مو بسبب التليفون فقط، لا، سبب هواي أمور. إذا نرجع تاريخيا وندخل بتفاصيل ثانية، أنه أكو خاصة بالفتوحات الإسلامية الثقافات الثانية اللي دخلت للإسلام جابت ثقافاتها وعاداتها وتقاليدها للإسلام من أسلمت هي وصارت هاي من ضمن ثقافات الإسلام بدون ما يدرون المسلمين أنه هي أصلا مو من ثقافات العرب. إحنا نحكي بعيدا عن خلينا نقول الصح والغلط أو الحلال والحرام، لا، نحكي ثقافات وعادات وتقاليد. ففعلا هذا الموضوع إذا تدخل به وتتعمق به تلاقي أكو هواي أمور للأسف مو على مود أنه إحنا نطبقها، لا، للأسف أنه إحنا ما نعرف أنه هي هاي عادات وتقاليد دخيلة لنا. دخيلة هل هو أنه صح إحنا نطبقها أو غلط؟ هذا الشيء مو أنا ولا أنت ولا أي واحد يقدر يقرره، ألا وهو إلا الشخص نفسه اللي جاي يؤدي هذا الشيء. إذا كان مرتاح به فهو صح، إذا كان ما مرتاح به بس جاي يؤدي لأنه هو من باب العادات والتقاليد فهو غلط أكيد، وهو ما يعرف أنه هذا الشيء أصلا هو مو من عاداته وتقاليده، مو من عادات وتقاليد العرب. فاليوم الإنترنت، مواقع التواصل الاجتماعي، زادت هاي التداخلات، زادت هاي، صارت انه نوعا ما انه ماكو ما تقدر تميز ما بين صحيح. العادات والتقاليد. فمن باب نرجع للمشاركات ايضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي،
1: نشرت بوست، العفو مو بوست، سؤال، نشرت ستوري على انستا فجتني مجموعه ردود، من ضمن هاي الردود بنيه تقول مناسبه خاصه بين العريس والعروس، بس طبعا كل الحب والاحترام للام، بس يبقى احترام المناسبه لين يوم خاص بين العريس والعروس. اتفق وياك انه مرات من ام تتدخل بهذا الوقت بالذات ما حلوه، يعني هي بحق الأم محبة. هي إذا صدق تحب ابنها وتحب إنه تشوفه فرحان ومرتاح، ما راحت هي الأم نفسها ما راح تقارن روحها بالعروس أو تقول له ابني أريدك أنت تبين لي إنه أريدك تشكرني، أريدك تمدحني بهذا اليوم. هاي نرجع العقدة نفسية إن الأم تريد تبرز نفسها بهذا اليوم. ليش؟ لأن ابنها يخاف لا تزعل، يخاف لا تشوفه بنظرة ما حلوة، يخاف من أمه. هذا الشيء أكو هواية آراء يخص هذا الموضوع. أكو أشخاص يتفقون إنه الأم لازم تبرز، لازم عادي ما يخالف، وأكو لا ضد هذا الموضوع.
0: طبعا راح أجاوبك مرة ثانية من خلال أيضا علم النفس. وأكو عالمة نفس اسمها ماريو أزنث.
1: أي.
0: هاي العالمة من خلال ما بين قوسين نظرية التعلق الآمن وقدرة الرجل على التعدد العاطفي السليم، ذكرت أنه الرجل السوي، الرجل السليم يقدر أنه يشعر الكل الحواليه بالحب بدون ما عقدة النقص اللي تكلمت عليها، بدون ما أنه هو عنده عقدة نفس. لا، هو مجرد أنه عنده ثقة كافية بنفسه أنه يحسس أمه وزوجته بنفس مقدار الحب بدون ما يحسسهم بالنقص اثنيناتهم. وخاصة انه ركزت على نقطة مهمة كلش، انه الرجل من خلال اثبات حب الامة او وفاء الامة هو جاي يثبت لزوجته انه هو انسان وفي، انه اني مدام وفي لوالدتي اليوم فانا راح اكون وفي اليش.
1: انا اذا هسه راح اجاوبك على هذا الحكاية، كمل حتى بعدين اجاوب.
0: اليوم انا اذا بهاي الليلة من خلال حب الجديد، خنت حب الأول مثل ما هواي يقولون إنه حب الأول هي أمي، راح أخونش مستقبلا. طبعا أكو أنواع، أنا خاصة خلال هاي الجملة هي فعلا إنه هاي العالم تذكر أنواع الحب، أو إنه هو الوفاء، تذكر نوع الوفاء إنه هو مدام وفي الأمة فهو راح يكون وفي زوجته. بس أنا ضد فكرة معينة اللي هي إنه أكو حتى بيوم الحب يقول أنا ما أحب غير أمي. زين هو أصلاً ما
1: أو مثلاً يجيب بوكي ورد زوجته لازم يجيب بوكي ورد الأمة، إنه حتى ما يصير تفرقة وما يصير
0: حزازية
1: العفو.
0: بالضبط. فخلال هذا اليوم اللي هو يوم الحب أو يوم عيد الحب، هذا اليوم أنت أرجع الكل شيء، أرجع لأصله. شلون بدأ هذا اليوم؟ وهو أصلاً هذا اليوم تعبيراً عن شنو؟ هذا اليوم إذا ترجع لأصله هو يوم للتعبير عن العلاقات الغير شرعية. فأنت من تجي تعبر به عن حبك لأمك، هناك وغلط كلش كبير أنت جاي توقع به بدون ما تدري. فأنت من تعبر عن حبك لأمك، عبر عنه بيوم عيد ميلادها، عبر عنه بكل يوم من أيام حياتك. طبعا أكوت عليه كلش مهم، جاني من خلال أيضا السؤال طرحته، قال أنه أنت تعبر عن حبك لأمك من خلال إنجازاتك، من خلال أنه أنت تكون إنسان هي تفتخر به
1: فعلا.
0: فمن خلال هذا الشيء راح أنت تكون، أو أنت معبر عن حبك لأمك أنه أنت تكون إنسان تستاهل أنه هي تفتخر به. أيضا لا ننسى نقطة كلش مهمة، الأم ذات نفسها، الأم إذا هي كانت أيضا إنسانة مثقفة واعية وسوية، راح انه هي تخليك او هي راح تشوفك فرحان بدون ما انه هي تحس انه هذا. احنا اليوم نعرف النساء، انا من اقول النساء لا، وهي زوجتي، اختي، صديقتي، امي، زميلتي بالعمل، كل هاي النساء عندهم نوعا ما شعور بالغيرة الزايد مفرط عنا احنا الزلم.
1: لا مو الكل، هاي لغة التعميم، لغة شنو؟
0: اي لا، هو مو الكل، الاغلبية.
1: مو الكل.
0: ليش قلت لعد قبل كلامي هذا؟ قلت الثقافة والوعي كلش مهمات. الإنسان اللي عندها ثقافة ووعي اليوم راح إنه تعرف احتفال ابنها بليلة عرسه هو وزوجته فقط بدون ما راح إنه يجيها ويبوس إيدها، هاي مو استنقاص منها ولا تقليل منها.
1: صحيح.
0: لا بالعكس، هي راح تكون فرحانة بفرحة، إيش قد راح تشوفه فرحان راح هي تفرح، راح تعرف إنه هاي الليلة هي خاصة إلها وإله إلى الحياة الجديدة المستقلة. فاليوم الثقافة والوعي كلش مهمات. الإنسان اللي عندها ثقافة ووعي كافيات إنه يخلينها تشوف ابنها فرحان وهي تفرح على فرحة، فنيالك بأمك عزيزي المستمع. ايش راح تجاوبيني بخصوص شنو ذكرت انه الرجل اللي يكون وفي الامه خلال هذا اليوم راح انه يكون وفي لزوجته.
1: بس ايضا اقول لك انه حب الزوجه او حب الحبيبه يفرق عن حب الام. شلون انت قارنت هذا الحب مع هذا الحب او هذا الوفاء مع هذا الوفاء؟ انت علاقتك مع الام علاقه مو يعني بخصك هذا الموضوع بصورة عامة أنا داحكي
0: للمستمع
1: أكيد. هذا الموضوع هاي العلاقة أنت وأمك يربطها هوايه أشياء، يربطها الدم كهي أمك كأنت ابنها، هاي الشيء أكيد. هذا الشيء يختلف عن حب الزوجة أو عن وفاء الزوجة أو وفاء الحبيبة. فأنت من قلت لي تقارن بين هاي الشغلتين أو بين هاي العلاقتين، ما كان مقارنة،
0: وجهة نظر.
1: فيعني أعزائي المستمعين إذا أنتوا توافقون هذا الرأي أكيد اتفقوا ياي. أكيد لازم تتفقوا هاي تعليقاتكم على الفيسبوك أكيد راح نقراهن.
0: طبعا مثل ما ذكرت اليوم إحنا علم النفس من خلال اليوم قبل أن نجي نطرح أي موضوع فنطلع بعلم النفس أيضا ونشوف مجموعة الآراء المطروحة. علم النفس ذات نفسه اختلف بهذا الموضوع، فتريدوني أنا وياك نتفق؟ صعبة كلش. خلونا نسمع بصمة جديدة بخصوص هذا الموضوع ونرجع لكم. طبعا راح نتعب مخرجنا اليوم بس نستاهل.
3: أنت أنا من رأيي هذا اليوم مخصص بس للعرسان، لأن هو اسمه عرس، يعني يفرحون به العرسان ويكونون هم محور الموقف ومحور هذا اليوم. يعني لا بأس طبعا مشاركة الفرحة ويا العائلة، وطبعا أكيد الابن لازم يعني يحافظ على مشاعر أمه ويحاول قدر الإمكان أنه يفرح وياها ويشاركها فرحته، بس يبقى محور هذا اليوم هو العريس والعروس، يعني مو الأم ولا الأب، لا من طرف العروس ولا من طرف العريس، لأنه أساسا إذا حاولوا يتصرفون هذا التصرف أشوفها هم أنانية يعني من عندهم تجاه العريس أو تجاه العروسة. فأني هذا رأيي الشخصي. والله حياتي أنا من رأيي هذا اليوم مخصص بس للعرسان، لأن هو اسمه عرس.
0: رأي جديد ويانا، تحياتنا أيضا لصاحب الرأي بدون ذكر اسمه، بدون ما دام هو ما ذكر اسمه فما راح اذكر اسمه او اسمها. انه فعلا مثل ما ذكرنا عن وايات انه هذا اليوم بعض الاراء تقول انه هذا اليوم مخصص للعرسان فقط، ما حد له حق انه يتدخل. بس ايضا نرجع

0: كل زوج هو فرد من المجتمع، هو فرد من هاي العائلة، من جاي بليلة عرسه هو يعرف أمه ويعرف تفكير أمه ويعرف شخصية أمه ويعرف أنه هي راح تتقبل أو ما تتقبل. فمن باب أيضا علم النفس، من خلال قراءة علم النفس بخصوص هذا الموضوع، أنه إذا كان هذا الإنسان واعي كفاية راح يحاول يمتص
1: هاي الطاقة،
0: هاي الطاقة السلبية اللي راح تتعرض لها الأم، ألا وهي أنه أنا نوعا ما تحس بغيرة، ابني راح أخسره، ابني هذا الشيء موجود لا تنكرون، فيمتص هاي الطاقة السلبية.
1: بس أسأل سؤال ولا راح أخرجك عن الموضوع، شنو اللي يصير إذا هو على مدار هاي الفترة كلها وقبل العرس وبحياتك هو ولد شاب، أكو دائما مشاكل بين الأم والابن، ليش بهذا اليوم لازم يظهرون حبهم؟ شنو الغاية من هذا الموضوع يعني بهذا اليوم خاصة؟
0: هسا أجاوبك، خليك أكمل بس فكرتي، أنه مثل ما ذكرت يحاول يقلل أو يحاول يمتص هذا الصراع الداخلي اللي جاي ينشأ بداخل، خاصة إذا هو عنده وعي وثقافة كافية، أنه أنا داخل أمي راح يكون أكو نوعا ما غيرة بسيطة، غيرة قليلة، فأنا راح امتص هاي الغيرة، امتص هذا الغضب، عسى ولعل أنه هو ما يكبر مستقبلا، عسى ولعل أنه هو ما يسبب صراعات مستقبلا، لأنه أنا صار كل اهتمامي أو كل محور اهتمامي هو زوجتي بس، فأنا راح أقلل من هذا الشيء بشنو؟ بردة فعل بسيطة، أبوس إيدها، أشغل لها أغنية، أبوس رأسها، أروح أطق صورة وياها، بس هذا الشيء ما يمنع أنه أني أهتم بزوجتي بنفس الوقت، أو أني أكون إنسان سوي، ما خلنا نقول ما أبالغ باهتمامي بأمي وأنسى عروستي، عروستي اللي أنا أخذتها من أم وأب وبيت أيضا، وهي جاية تحضر لي أني، حتى أنه أني ما أكون أكسر زوجتي بأول ليلة لها. أكو هواية ردات فعل شفناها مبالغة خلال هذا اليوم، وللأسف انتشرا أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي وصلا إلى الطلاق.
1: صحيح،
0: ليلة العرس نفسها اللي هي بداية الحياة تكون نهاية الحياة بسبب تصرفات نوعا ما خلينا نقول مبالغ بيها، وردات فعل بسبب المشاعر وهاي السوالف.
1: تخيل قيصر، حتى أكو أمهات يعني طلعوا برامج، يعني برامج معروفة طلعوا يقولون أني حتى لو ابني، وابنة ما متزوج بعدها، بعد العفو، فتقول أني حتى لو ابني يتزوج لازم يأخذ إذني إذا يريد يطلع بفلان مكان. شنو أنت هنا شعورك تشوف هيجي أشخاص
0: اليوم،
1: أو توجه لهم كلمة لهيجي أشخاص إنه والله أنت تأخذ إذني إذا تريد تطلع، إذا تريد تأخذ زوجتك تروحون المكان، إذا تريدون أبسط شيء توصلون أكل لازم تأخذ إذني، يلا بعدين تقبل أو ترفض هذا الشيء.
0: لو خلية قلبت هاي الدنيا كل شيء نشوف، فشيء أكيد إنه إحنا مثل ما ذكرنا قبل كل شيء لازم نتقبل جميع الأفكار وجميع الشخصيات الموجودة بالمجتمع. وأنا دائما أقولها، ما دام هذا الإنسان لو حتى هو كان مثل ما ذكرتي واللي إحنا نستعملها بمجتمعنا العراقي ابن أمه، وكان يسمع كلام أمه بكل شيء، بس هو مرتاح بحياته، فالمهم إنه هو يكون مرتاح.
1: هو مرتاح، وأهم شيء وزوجته هم كذلك ترتاح بهاي، إنه مثل ما نقول ابن أمه، مثلاتهم مرتاحين الزوج أو الزوجة.
0: مركزة كلش.
1: لأن تدري ليش؟
0: ما مرتاح راح تنفصل من الآخر، ما راح تقبل.
1: أي أكيد ما حد راح تقبل بهذا الشيء. تدري ليش؟ لأن أكو وايد أشخاص يعني ده نشوفهم إنه يسمعون على أبسط الأشياء، خلافات هو وزوجته، سوء فهم، شيء ما عجبه بزوجته، يروح كله يحكي الأمة. زين أنتوا هنا كعلاقة بين زوج وزوجة وينها؟ وين الأسراركم؟ وين علاقتكم الصحية؟ إذا صدق أنتوا أكو علاقة صحية، ليش تطلع سركم خارج الغير شخص الأمة؟ ما يصير هذا الشيء.
0: أكيد رأيك محترم،
1: أشكرك.
0: فخلونا أو خلي مخرجنا يسمعنا رأي ثاني من خلال الآراء اللي وصلتنا.
2: مساء الخير عليكم أصدقائي آيات قيصر. برأيي الموضوع يعتمد على نفسية العروسة وطبيعة علاقة العريس بأمه، لأن بيوم العرس يعني بالنهاية هذا يوم

0: فرح يعني مو يوم منافسة ولا يوم نحسب به نقاط على العريس أو نقاط على تصرفات الأم ومنو أخذ اهتمام أكثر ومنو أخذ أقل. إذا العريس يحب أمه ومتعلق بيها ويحترمها، شنو المانع بهذا اليوم إذا حضنها باسر قص وياها شاركها فرحته؟ بالعكس أنا أشوفها عن نفسي لحظة حلوة، خصوصا إذا الأم يعني هي أكيد الأم راح تكون فرحانة بابنها. المشكلة تصير فقط إذا تحول هالشي تفضيل واضح على العروسة وأخذ حق من حقوقها بهذا اليوم. وأنا شخصيا ما أحب فقرات الأمهات وهاي الأمور بالأعراس، لأن يعني تكون بيها بكي ومشاعر ثقيلة علينا، بس ما بيها شيء إذا كان أكو مشاركة بسيطة بين الابن وأمه. بالنهاية الأم لها مكانتها والزوجة لها مكانتها، وإذا كان الرجل واعي يعرف يحب الاثنين بدون ما يخلي واحدة بيهم تحس إنها تنافس الثانية. وهلقد بما أنه الجو حار ما أحب أطول عليكم، وأهنيكم على اختيار هاي المواضيع المجتمعية اللي تحتاج توعية بمجتمعنا. تحياتي لكم.
1: تحياتنا إليك وشكرا على هذا الرأي الحلو واللي نحس انه هو لم الموضوع. خلينا نقول
2: اختصارا الموضوع كله،
1: فعلا اليوم العروسة ايضا مهمة بهذا الموضوع كله شايات.
2: اكيد
1: العروسة اذا ما بقت انه تحسب كل نقطة على الزوج، اذا ما بقت انه تشوف كل شيء يسويه الزوج هي نقطة سلبية، او اذا هي كان عندها نوعا ما ايضا هذا التقبل انه ما يخالف، هو شيء أكيد قرايبه خالاته عماته أمه جايين يحتفلون به خلال هذا اليوم، فشيء أكيد راح يطلبون من عنده أنه يكون وياهم نوعا ما من الوقت، خاصة أنه نعرف اليوم إحنا خاصة العوائل العراقية مبتعدة، مو مثل قبل صارين يلتقون، مو مثل قبل صارين يلتمون بالبيت العراقي، ف صارت المناسبات هي اللي تلم البيت العراقي، العرس، المناسبة معينة، لا سامح الله العزاء، الله يبعد عنا وعنكم جميع
2: أجمعين
1: كنا هذا الشيء، فهو هذا هاي الأشياء اللي تلم البيت العراقي أو خلينا نقول العائلة الكبيرة، فمن يجون راح يشوفون هاي الفرحة وهاي الأمور راح يحبون إنه يحصلون وقت ويا العريس
2: إنه يشاركوا بهذا اليوم.
1: بالضبط، فالعروسة راح إنه إذا كان عندها نوعا ما تفاهم تقبل أيضا ما راح تأخذ الأمور بمنحة شخصي إنه أنا ليش إيش سوى ليش إيش ما أدري شنو، خاصة إذا نكدية. فيا يا عريس يا حبيبي من البداية أنت أخبنها، شوف إذا نكدية لا تسوي عرس.
2: لا أكيد إحنا مثل ما قلنا التساوي بهاي الموضوع حلو، إنه أنا أعرف شلون أوازن الرجال ما دام يتزوج يعرف هو يعني قد هاي المسؤولية، قد مسؤولية إنه أي مشكلة تجي يعرف شلون يحلها بدون ما أحد يضوج، بدون ما أحد يتحسس من هذا الموقف، فيعني يكون هذا الحلو من الرجال أو الزوج هو نفسه بهذا الوقت أو بهذا اليوم يعرف يوازن بين الأم والقرايب وبين العروسة وقرايبها، حتى لا ثناء بين هاي العائلتين تصير خلاف أو كل واحد يشيل بقلبه يقول ليش هيك سوى أو ليش هيك، ليش بس يهتم بعروسته ما اهتم بأمه، أو ليش يهتم بأمه ما اهتم بعروسته. فالرجال هو لازم يعرف شلون يوازن بهالموضوع.
1: فعلا دائما المسؤولية علينا أعزائنا المستمعين، احنا الرجال دائما المسؤولية علينا، لازم انه احنا نراعي الكل، نتحمل كل شيء وما نزعل هذا ولا ذا.
2: اكيد انتو قلبكم كبير يختلف.
1: تحياتنا للدكتور معنا محمد، يقول استاذ قيصر اقرأ تعليقي، تدلل راح اقرأ تعليقك، يقول في قواعد اساسية لبناء الزواج، الدين والأخلاق والثقة والاحترام والاهتمام والصدق والتفاهم بين الزوجين.
2: نعم.
1: محبة أمي في نبضات قلبي، بل في شريان حياتي، بل في قفص صدري، بل في كبد قلبي، ولن أنساك إلى الأبد. نعم. تحياتنا لك دكتور معنا محمد.
2: تحياتنا لك.
1: وتحياتنا أيضا محمد مجيد العلاوي، يقول أحلى اثنين اليوم شفتهم.
2: شكرا.
1: تحياتنا الشيرين أحمد، تقول الأم لها مكانة خاصة وما يجب أخ...

0: اختلاط بينهم يعني العروس والعريسة، ما يصير أنه نخلط بينهم وقت العرس.
1: أكيد.
0: والزفاف للعرسان. تحياتنا لك شيرين أحمد مرة ثانية. مثل ما شفتي آيات العراء أيضا مضاربة، دائما
1: أكيد.
0: تلقين أنه جانب يميل لهذا الطرف، جانب يميل لهذا الطرف. فأعزائنا المستمعين، مثل ما ذكرنا المهم والأهم الوسطية، أن تكون
1: الزبدة من الموضوع كله الوسطية.
0: بالضبط، كن إنسان وسط بكل شيء. وخلونا نسمع رأي ثاني ممكن ينطينا فكرة جديدة بخصوص هذا الموضوع.
2: حبيبي قيصرنا الغالي، شوف صراحة أنا ما أشوف موضوع الثبات، يعني إذا بتحب الأمة أو الأبوه أو مهما أيا يكن عروسته، لأن أنا أشوف موضوع الزواج ويوم العرس بالذات هو يوم فرحة عائلة كاملة، مو فرحة شخص. بالذات إحنا مجتمع عربي ومجتمع عراقي. أسألك سؤال، يعني أبسط شيء، شوف مين موجود يمنا إحنا بالعراق تلقاه هو معتمد على نفسه بالزواج من الألف للياء؟ يمكن ما أقولك من 101، يمكن من 1001، وال999 واحد الباقين هذولي أبو مزوجة، أم أخته، فلوس منا منك، ما أعرف شنو، ومدبري للعرس مالته يا الله ومشيها. بينما مو مثل المجتمعات الغربية، تشوف احنا نشوف بالفيديوهات وغيرها تطلع قدامنا سبتات من السوشيال ميديا، عرسة عبارة عن هو وزوجته بس، وممكن كلش دائرة قصيرة وضيقة من الأصدقاء والأقارب. بينما احنا لا، الموضوع مختلف تماما. ليش؟ لأن هو مو هو اللي مزوج نفسه بالدرجة الأساس، تلقاه تعب أهله، تعب والده، تعب أمه، تعب أخوته، أخواته، كليتهم حتى وصلوا لهاي الفرحة. فما بها أي إشكال إنه ذاك اليوم العرس ثلاث ساعات بالقليل، فما بها إشكال إذا كانت من هاي الثلاث ساعات دقيقة لأمه يثبت فيها حبه لها ووجودها بحياتها وأهميتها، الوالدة بالنسبة للعروس نفس الشيء، يعني مثلا هي تشارك أختها تشارك وياها بفرحة، فدبكة معينة، أغنية تكون لأهل العروس، يعني هذه الأمور مو شرط أن نكون حديين بيها. فأصلا يعني ماكو عرس نص ساعة حتى تخاف على الوقت مالتك. فالدقيقة والدقيقتين للأم ولا الأخت ولا لأهل العروس ما راح تخرب العرس.
0: تحياتنا للأستاذ ياسر من كركوك. طبعا رأيك كلش حلو وأخذ جهة معينة ما اتطرقنا لها لحد هاي اللحظة، ألا وهي الدعم للزوج، إنه شلون قدر يوصل للزواج من خلال

0: هذا الإنسان اللي استقبل كل هذا الدعم من خلال الحب الأول اللي هو عائلته؟ شلون راح يجازي هذا الحب؟ شلون راح يرد هذا الحب؟ شيء أكيد أول فكرة راح تخطر على الإنسان أو أي إنسان عادي أنه أنا راح أجازيهم من خلال أنه أنا أذكرهم بيوم فرحي، راح أكون وفي لهذا الشيء اللي تقدم لي، راح أكون إنسان راد لهذا الجميل اللي تقدم لي من خلال أغنية بسيطة مثل ما ذكر أستاذ ياسر، دقيقتين ثلاثة، أنه أعبر عن حب أو أعبر عن امتنان للشيء اللي قدموه لي. فأيضا هذا جانب ثاني ممكن أنه إحنا غفلنا عنه، بس ما ننسى أنه بدون مبالغة فعلا العرس 3 ساعات، شكو بيها إذا راحنا 4-5 دقائق منها للعائلة؟
1: ما بيحش، بالعكس حلو هذا الخطوة من الزوج اللي يسويها.
0: بالضبط، اليوم أنت صديقتش من تنخطبين تقوليش ليش ما قلتي لي قبل لا تنخطبين، وأنت تقولي هالموضوع صار فجأة، ما راح أصدقش.
1: أكيد
0: فجأة، فجأة أنت لبستي البدلة وفجأة هم جوا وفجأة دقوا، مستحيل هذا الموضوع. فأيضا العريس بيوم عرسه إذا ما حست أمه، ما حس أبوه، ما حست عائلته بالامتنان، راح يتعاتب بعد الزواج أنه أنت ما تذكرتنا،
1: إحنا ساعدناك مثلا، قدمنا لك فد أبسط شيء نقوله مبلغ مالي، ساعدناك بكل خطوة أنت ما تزوجت، أنت على الأقل ردلنا هذا الشيء،
0: حسسنا أنه أنت تتذكرنا.
1: صح،
0: فيعني هو الموضوع شائك، مستحيل انه احنا نقول لكم انه هذا الموضوع صح 100% او خطأ 100%، بس مثل ما ذكرنا من بداية حلقتنا لهاي اللحظة، الوسطية هي المهمة كلش. كن انسان وسطي كل حياتك باي شيء. اليوم الاكل اذا تاكل كميات زايدة راح يأذيك ويؤدي للسمنة، واذا ما تاكل الفترات كلش طويلة راح ايضا تتأذى. فالوسطية بكل شيء هي الحل
1: الانسب
0: الامثل ايضا. فبالختام وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، وبالختام نحب نقول الإنسان الناضج نفسيا هو اللي يقدر أنه يدمج ما بين ماضيه وحاضره ومستقبله بدون ما يضيع أي شيء منهم. لهنا وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم أعزائنا المستمعين واللي جاي يشوفونا من خلال البث المباشر على فيسبوك. إلى اللقاء بأسبوع جديد وحلقة جديدة.
1: في أمان الله.

0: نجمها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
1: خبر يستحق الانتباه. أعادت تركيا تشغيل الربط الكهربائي لتجهيز العراق ب 600 ميجاوات، فيما يوفر الأردن 300 ميجاوات إضافية، ليرتفع مجموع الطاقة المستوردة عبر المسارين إلى 900 ميجاوات. ووفق الأرقام المعلنة، يحتاج العراق إلى نحو 60,000 ميجاوات مقابل إنتاج يقترب من 22,000، ما يترك عجزا بنحو 38,000 ميجاوات. وبذلك لا تخفض الإمدادات الجديدة النقص سوى بنسبة تقارب 2.4%، وهي كمية قد تساعد في دعم الشبكة خلال ساعات الذروة، لكنها لن تحدث تحولا واضحا في ساعات التجهيز. وتقول الوزارة إن الربط مع تركيا والأردن يأتي ضمن خطة لتنويع مصادر الطاقة بالتوازي مع استكمال الربط الخليجي وتطوير محطات الإنتاج المحلية، غير أن زيادة الاستيراد تبقى مرتبطة باستقرار علاقات العراق مع محيطه وقدرته على منع الهجمات التي تهدد الدول المتعاونة معه. ويرى مختصون أن الربط الإقليمي يوفر

رجعت الفرحة بحياتي وفهمك كفاية.

بل أصبحت واقعا تعيشه وزارات لم تستلم مستحقاتها بعد. تحذيرات تصدم الشارع، إذ كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمود فالح السيد نقلا عن وزير المالية فالح الساري عن عجز غير مسبوق، مؤكدا أن الخزينة لا تمتلك سوى 1 تريليون فقط مقابل حاجة تصل إلى 10 تريليونات دينار، معلنا أن الدولة لن تستطيع تأمين الرواتب بعد 2 شهر، واصفا الوضع بأنه أسوأ من أيام الطائفية وداعش. خلف هذا العجز يكشف النائب ماجد شنقالي عن أرقام مرعبة، حيث تم سحب 25 تريليون دينار من البنك المركزي خلال الأشهر 3 الأخيرة، والأخطر أن استمرار إغلاق مضيق هرمز سينتج عنه سحب 30 تريليون إضافية خلال الأشهر المقبلة، ما يعني استنزافا خطيرا للإحتياطي النقدي للبلاد في ظل غياب الاقتراض الخارجي. في المقابل تتخبط الحلول نيابيا، إذ يؤكد النائب رياض التميمي استحالة طباعة العملة لكونها مخالفة لقوانين البنك المركزي. التميمي يضع الأصابع على الجرح مشيرا إلى أن الأزمة نتيجة تراكمات الفساد، وأن الحكومة لا تمتلك قانونا للاقتراض وتداري الأزمة بطريقة ارتجالية، مشددا على أن الحل يكمن بضبط الإنفاق ومراجعة الجباية. في المحصلة يا سادة، يقف العراقيون أمام مشهد تتسع فيه رقعة الوزارات المحرومة من أجورها، وتتآكل فيه السيولة بين التوترات الإقليمية وفراغ الخزينة، ليبقى السؤال الشاخص: كيف وضعت مقدرات البلاد تحت رحمة الإدارة الارتجالية؟ وهل تصمد الحلول الترقيعية أمام خطر العجز التام عن سداد قوت الموظفين؟

0: الدراجة.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا
5: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
6: كشف مصدر مطلع بأن ائتلاف إدارة الدولة يعتزم عقد اجتماع بحضور الرئاسات الأربعة اليوم الأربعاء لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية والإقليمية. وبحسب المصدر فإن الاجتماع سيركز على الأزمة المالية التي تشهدها البلاد والتي تسببت بعرقلة استكمال صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية جراء تعطل تصدير النفط عبر مضيق هرمز إلى الأسواق العالمية، مضيفا أن الاجتماع سيناقش أيضا تهديد الفصائل العراقية المسلحة بالرد على القصف السعودي الأخير. وجه رئيس الوزراء علي الزيد بتشكيل فريق متخصص يتولى مهمة التدقيق القبلي للعقود، مؤكدا أهمية إبعاد ديوان الرقابة المالية عن أي اعتبارات سياسية أو محاصصات. وذكر بيان رسمي أن الزيد خلال زيارته مقر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وجه باعتماد مبدأ التدقيق القبلي للعقود قبل توقيعها بوصفه إجراء وقائيا لمعالجة المشكلات قبل وقوعها، وشدد على ضرورة أن تكون العقود الحكومية سليمة قانونيا وفنيا وأن تستند إلى أسعار عادلة ومعقولة. في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية، وجه وزير الكهرباء علي وهيب مخاطبة رسمية إلى هيئة النزاهة الاتحادية للمطالبة بتدقيق كشوفات الذمة المالية لكبار المسؤولين المتعاقبين على الوزارة. وشمل الطلب الرسمي تدقيق ثروات كل من الوزراء والوكلاء والمديرين العامين وأصحاب الدرجات الخاصة الذين شغلوا هذه المناصب خلال الفترة الممتدة من عام 2005 وحتى العام الحالي 2026، وذلك بهدف كشف أي تضخم غير مشروع في الأموال.

0: نقل عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمود فالح السيد تصريحات الساري مؤكدا أن الوضع المالي اليوم أسوأ من أيام الطائفية وأيام داعش، مشيرا إلى أن البلاد تمر بأزمة سياسية ومالية وأمنية فضلا عن أزمة حدود. في هذه الأثناء أكد عضو اللجنة المالية النيابية رياض التميمي استحالة اللجوء إلى خيار طباعة العملة، معتبرا ذلك مخالفة صريحة لقوانين البنك المركزي العراقي، وأوضح أن الأزمة المالية الحالية جاءت نتيجة تراكمات الفساد والسياسات الحكومية الخاطئة، لافتا إلى أن الحكومة لا تمتلك حاليا قانونا يتيح لها الاقتراض وأن الأزمة تدار بطريقة ارتجالية، وبيّن أن الحلول العاجلة لتجاوز الأزمة تتمثل في مراجعة عقود الجباية بمختلف الوزارات والجهات الحكومية. عضو مجلس النواب ماجد شنقالي كشف عن سحب 25 تريليون دينار من البنك المركزي العراقي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وأوضح أنه في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز سيتم سحب نحو 30 تريليون دينار إضافية خلال الأشهر الخمسة المقبلة، مؤكدا عدم وجود أي توجه للاقتراض الخارجي، وأن هذه المبالغ ستؤمن بالكامل من أرصدة البنك المركزي، ما سيؤدي إلى انخفاض الاحتياطي النقدي. أفادت مصادر سورية بحالة استنفار عسكري في صفوف الجيش السوري ونشر القطعات العسكرية بالتزامن مع تحركات وتعزيزات باتجاه الحدود العراقية السورية. وبحسب المصادر فإن الفرقة 86 دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة الحدودية في وقت لم تصدر الجهات الرسمية السورية توضيحات بشأن طبيعة التحركات أو أهدافها. وفي السياق أفادت مصادر بوجود معلومات عن استعداد جماعات معارضة لتنفيذ عمليات ضد إيران انطلاقا من الأراضي العراقية دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه المعلومات أو الجهات المعنية بها.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
2: نصائح تربوية من الرشيد FM.
3: التربية تبدأ من الصغر فلا تؤجل الغرس. السنوات الأولى تبني شخصية الإنسان، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ما تهمله اليوم قد يؤلمك غدا.
2: نصائح تربوية من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

كلام الله. ما معنى أن يكون هذا الكتاب كلام الله؟ الكلام صفة من صفات الله. الله جل جلاله يتكلم حقيقة بما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. لكن تأمل، الله غني عن العالمين، ما احتاج أن يكلم أحدا، كان يمكن أن يخلق الخلق ويتركهم، لكنه لم يفعل، حاشاه سبحانه. من رحمته أنه تكلم، أرسل رسلا، أنزل كتبا، خاطب البشر، كلم موسى، وأوحى لمحمد صلى الله عليه وسلم، وجعل كلامه بين يديك. هذه رحمة، أن يكلمك ملك الملوك. لكن ما عظمة هذا الكلام؟ اسمع، ماذا يحدث في السماء حين يتكلم الله جل جلاله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجرح السلسلة على الصفا فيصعقون، صلصلة كسلسلة حديد تجر على صخر أملس، والملائكة تصعق تسقط من الهيبة، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل. جبريل يأتي فتكشف الغشاوة عن قلوبهم، يسألونه: يا جبريل، ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق. فيقولون جميعا: الحق الحق.

الحق وهو العلي الكبير. هذا الكلام بين يديك تفتحه كل يوم. الرب الذي تصعق الملائكة من هيبة كلامه تكلم ورحمك برسالة. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فاستمع لما يوحى، هذا الأمر لك، استمع. الله جل جلاله غني عنا، لكنه تكلم رحمة بنا. الملائكة تصعق من هيبة كلامه ثم تقول الحق. من كان قبلنا رأوا القرآن رسائل من ربهم، ونحن كلام الله عز وجل بين أيدينا. القضية ليست أنك تقرأ، القضية بأي قلب تقرأ. لكن هذا الكلام أين كان قبل أن ينزل؟ أين كتب؟ غدا نصعد إلى ما فوق السماوات، إلى اللوح المحفوظ.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: إذا كنت تسير في الطريق العام فلا تلتفت للنظر على شخص مر من جانبك، وتجنب السير بسرعة حتى لا تصطدم بالمر، وفي حال الاحتكاك بأحدهم بدون قصد فقدم له الاعتذار، ولا تحدق بالمر أو فيما يحملون من مشتريات، واحذر الصوت العالي والحركات والإشارات بيدك إلى ما يدور من حولك، ولا تلتفت للوراء بغير سبب.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

من الرشيد FM مساء الخير.

0: أجمل الأغاني العربية. أجمل الأغاني الخليجية.
1: جمدة العشق والشوق ذلي وخربط أحوال.
0: العراقية.

0: خبر يستحق الانتباه. خبر يستحق الانتباه.
1: لم تعد أزمة الرواتب تأخيرا إداريا فقط، بل أصبحت واقعا تعيشه وزارات لم تستلم مستحقاتها بعد. تحذيرات تصدم الشارع، إذ كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمود فالح السيد نقلا عن وزير المالية فالح الساري عن عجز غير مسبوق، مؤكدا أن الخزينة لا تمتلك سوى 1 تريليون فقط مقابل حاجة تصل إلى 10 تريليونات دينار، معلنا أن الدولة لن تستطيع تأمين الرواتب بعد شهرين، واصفا الوضع بأنه أسوأ من أيام الطائفية وداعش. خلف هذا العجز يكشف النائب ماجد شنقالي عن أرقام مرعبة، حيث تم سحب 25 تريليون دينار من البنك المركزي خلال الأشهر 3 الأخيرة، والأخطر أن استمرار إغلاق مضيق هرمز سينتج عنه سحب 30 تريليون إضافية خلال الأشهر المقبلة، ما يعني استنزافا خطيرا للإحتياطي النقدي للبلاد في ظل غياب الاقتراض الخارجي. في المقابل تتخبط الحلول نيابيا، إذ يؤكد النائب رياض التميمي استحالة طباعة العملة لكونها مخالفة لقوانين البنك المركزي. التميمي يضع الأصابع على الجرح مشيرا إلى أن الأزمة نتيجة تراكمات الفساد، وأن الحكومة لا تمتلك قانونا للاقتراض وتداري الأزمة بطريقة ارتجالية، مشددا على أن الحل يكمن بضبط الإنفاق ومراجعة الجباية. في المحصلة يا سادة، يقف العراقيون أمام مشهد تتسع فيه رقعة الوزارات المحرومة من أجورها، وتتآكل فيه السيولة بين التوترات الإقليمية وفراغ الخزينة، ليبقى السؤال الشاخص: كيف وضعت مقدرات البلاد تحت رحمة الإدارة الارتجالية؟ وهل تصمد الحلول الترقيعية أمام خطر العجز التام عن سداد قوت الموظفين؟

0: حاجة.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة أبا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقاءها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. أبا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أبا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التهاب الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور

0: كان في شارع الأطباء مجمع القبطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيما استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-035-271. عيادة روماتيما، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد FM.

خبر يستحق الانتباه. أعادت تركيا تشغيل الربط الكهربائي لتجهيز العراق ب 600 ميجاوات، فيما يوفر الأردن 300 ميجاوات إضافية، ليرتفع مجموع الطاقة المستوردة عبر المسارين إلى 900 ميجاوات. ووفق الأرقام المعلنة، يحتاج العراق إلى نحو 60 ألف ميجاوات مقابل إنتاج يقترب من 22 ألفا، ما يترك عجزا بنحو 38 ألف ميجاوات. وبذلك لا تخفض الإمدادات الجديدة النقص سوى بنسبة تقارب 2.4%، وهي كمية قد تساعد في دعم الشبكة خلال ساعات الذروة، لكنها لن تحدث تحولا واضحا في ساعات التجهيز. وتقول الوزارة إن الربط مع تركيا والأردن يأتي ضمن خطة لتنويع مصادر الطاقة بالتوازي مع استكمال الربط الخليجي وتطوير محطات الإنتاج المحلية، غير أن زيادة الاستيراد تبقى مرتبطة باستقرار علاقات العراق مع محيطه وقدرته على منع الهجمات التي تهدد الدول المتعاونة معه. ويرى مختصون أن الربط الإقليمي يوفر حلا سريعا ومحدودا، فيما تتطلب المعالجة الفعلية زيادة الإنتاج المحلي وتأمين وقود المحطات وتقليل الضائعات التي تستهلك جزءا كبيرا من الكهرباء قبل وصولها إلى المواطنين.

0: المجانية.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: أفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة أفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض

0: نجاحك مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. أفاماري خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان كركوك شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أفاماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
0: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل. جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
0: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
0: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-335-7271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا
3: شوية أخبار من الرشيد أفهم.
4: كشف مصدر مطلع بأن ائتلاف إدارة الدولة يعتزم عقد اجتماع بحضور الرئاسات الأربعة اليوم الأربعاء لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية والإقليمية. وبحسب المصدر فإن الاجتماع سيركز على الأزمة المالية التي تشهدها البلاد، والتي تسببت بعرقلة استكمال صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية جراء تعطل تصدير النفط عبر مضيق هرمز إلى الأسواق العالمية، مضيفا أن الاجتماع سيناقش أيضا تهديد الفصائل العراقية المسلحة بالرد على القصف السعودي الأخير. وجه رئيس الوزراء علي الزيد بتشكيل فريق متخصص يتولى مهمة التدقيق القبلي للعقود، مؤكدا أهمية إبعاد ديوان الرقابة المالية عن أي اعتبارات سياسية أو محاصصات. وذكر بيان رسمي أن الزيد خلال زيارته مقر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وجه باعتماد مبدأ التدقيق القبلي للعقود قبل توقيعها، بوصفه إجراء وقائيا لمعالجة المشكلات قبل وقوعها، وشدد على ضرورة أن تكون العقود الحكومية سليمة قانونيا وفنيا، وأن تستند إلى أسعار عادلة ومعقولة. في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية، وجه وزير الكهرباء علي وهيب مخاطبة رسمية إلى هيئة النزاهة الاتحادية للمطالبة بتدقيق كشوفات الذمة المالية لكبار المسؤولين المتعاقبين على الوزارة. وشمل الطلب الرسمي تدقيق ثروات كل من الوزراء والوكلاء والمديرين العامين وأصحاب الدرجات الخاصة الذين شغلوا هذه المناصب خلال الفترة الممتدة من عام 2005 وحتى العام الحالي 2026، وذلك بهدف كشف أي تضخم غير مشروع في الأموال وحماية المال العام. تظاهر موظفو أصحاب العقود في وزارة الكهرباء ببغداد احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم الشهرية وتجزئة مستحقاتهم المالية، وطلب المتظاهرون التدخل الحكومي العاجل لانتظام صرف المستحقات ومراعاة ظروفهم المعيشية وتقليل ساعات العمل في ظل

0: أزمة سياسية ومالية وأمنية فضلا عن أزمة حدود. في هذه الأثناء أكد عضلا عن أزمة حدود في هذه الأثناء أكد عضو اللجنة المالية النيابية رياض التميمي استحالة اللجوء إلى خيار طباعة العملة، معتبرا ذلك مخالفة صريحة لقوانين البنك المركزي العراقي. وأوضح أن الأزمة المالية الحالية جاءت نتيجة تراكمات الفساد والسياسات الحكومية الخاطئة، لافتا إلى أن الحكومة لا تمتلك حاليا قانونا يتيح لها الاقتراض وأن الأزمة تدار بطريقة ارتجالية. وبين أن الحلول العاجلة لتجاوز الأزمة تتمثل في مراجعة عقود الجباية بمختلف الوزارات والجهات الحكومية. عضو مجلس النواب ماجد شنقالي كشف عن سحب 25 تريليون دينار من البنك المركزي العراقي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وأوضح أنه في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز سيتم سحب نحو 30 تريليون دينار إضافية خلال الأشهر الخمسة المقبلة، مؤكدا عدم وجود أي توجه للاقتراض الخارجي، وأن هذه المبالغ ستؤمن بالكامل من أرصدة البنك المركزي، ما سيؤدي إلى انخفاض الاحتياطي النقدي. أفادت مصادر سورية بحالة استنفار عسكري في صفوف الجيش السوري ونشر القطعات العسكرية بالتزامن مع تحركات وتعزيزات باتجاه الحدود العراقية السورية. وبحسب المصادر فإن الفرقة 86 دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة الحدودية في وقت لم تصدر الجهات الرسمية السورية توضيحات بشأن طبيعة التحركات أو أهدافها. وفي السياق أفادت مصادر بوجود معلومات عن استعداد جماعات معارضة لتنفيذ عمليات ضد إيران انطلاقا من الأراضي العراقية دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه المعلومات أو الجهات المعنية بها.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: حاجة.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقاءها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
3: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
3: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
3: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-035-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خطواتك الأولى تبدأ معنا.
5: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا.
6: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
7: كشف مصدر مطلع بأن ائتلاف إدارة الدولة يعتزم عقد اجتماع بحضور الرئاسات الأربعة اليوم الأربعاء لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية والإقليمية. وبحسب المصدر فإن الاجتماع سيركز على الأزمة المالية التي تشهدها البلاد، والتي تسببت بعرقلة استكمال صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية جراء تعطل تصدير النفط عبر مضيق هرمز إلى الأسواق العالمية، مضيفا أن الاجتماع سيناقش أيضا تهديد الفصائل العراقية المسلحة بالرد على القصف السعودي الأخير. وجه رئيس الوزراء علي الزيد بتشكيل فريق متخصص يتولى مهمة التدقيق القبلي للعقود، مؤكدا أهمية إبعاد ديوان الرقابة المالية عن أي اعتبارات سياسية أو محاصصات. وذكر بيان رسمي أن الزيد خلال زيارته مقر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وجه باعتماد مبدأ التدقيق القبلي للعقود قبل توقيعها، بوصفه إجراء وقائيا لمعالجة المشكلات قبل وقوعها، وشدد على ضرورة أن تكون العقود الحكومية سليمة قانونيا وفنيا، وأن تستند إلى أسعار عادلة ومعقولة. في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية، وجه وزير الكهرباء علي وهيب مخاطبة رسمية إلى هيئة النزاهة الاتحادية للمطالبة بتدقيق كشوفات الذمة المالية لكبار المسؤولين المتعاقبين على الوزارة. وشمل الطلب الرسمي تدقيق ثروات كل من الوزراء والوكلاء والمديرين العامين وأصحاب الدرجات الخاصة الذين شغلوا هذه المناصب خلال الفترة الممتدة من عام 2005 وحتى العام الحالي 2026، وذلك بهدف كشف أي تضخم غير مشروع في الأموال وحماية المال العام. تظاهر موظفو أصحاب العقود في وزارة الكهرباء ببغداد احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم الشهرية وتجزئة مستحقاتهم المالية، وطلب المتظاهرون التدخل الحكومي العاجل لانتظام صرف المستحقات ومراعاة ظروفهم المعيشية وتقليل ساعات العمل في ظل الظروف الحالية. كشف وزير المالية فالح الساري أن الدولة لن تستطيع تأمين الرواتب بعد شهرين من الآن، مبينا أن خزينة الدولة تضم 1 تريليون دينار فيما تتطلب الرواتب ما بين 8 و10 تريليونات دينار. ونقل عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمود فالح السيد تصريحات الساري مؤكدا أن الوضع المالي اليوم أسوأ من أيام الطائفية وأيام

عقود الجباية بمختلف الوزارات والجهات الحكومية. عضو مجلس النواب ماجد شنقالي كشف عن سحب 25 تريليون دينار من البنك المركزي العراقي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وأوضح أنه في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز سيتم سحب نحو

0: حملوا تطبيق راديو رشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني.
1: عاشق
0: تطبيق راديو رشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

0: تقطع نفسي توقف قلبي تهدى الحال.
1: من الرشيد FM مساء الخير.

تسمع الرشيد أفهم.

0: سيناقش أيضا تهديد الفصائل العراقية المسلحة بالرد على القصف السعودي الأخير. وجه رئيس الرد على القصف السعودي الأخير. وجه رئيس الوزراء علي الزيد بتشكيل فريق متخصص يتولى مهمة التدقيق القبلي للعقود، مؤكدا أهمية إبعاد ديوان الرقابة المالية عن أي اعتبارات سياسية أو محاصصات. وذكر بيان رسمي أن الزيد خلال زيارته مقر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وجه باعتماد مبدأ التدقيق القبلي للعقود قبل توقيعها بوصفه إجراء وقائيا لمعالجة المشكلات قبل وقوعها، وشدد على ضرورة أن تكون العقود الحكومية سليمة قانونيا وفنيا وأن تستند إلى أسعار عادلة ومعقولة. في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية، وجه وزير الكهرباء علي وهيب مخاطبة رسمية إلى هيئة النزاهة الاتحادية للمطالبة بتدقيق كشوفات الذمة المالية لكبار المسؤولين المتعاقبين على الوزارة. وشمل الطلب الرسمي تدقيق ثروات كل من الوزراء والوكلاء والمديرين العامين وأصحاب الدرجات الخاصة الذين شغلوا هذه المناصب خلال الفترة الممتدة من عام 2005 وحتى العام الحالي 2026، وذلك بهدف كشف أي تضخم غير مشروع في الأموال وحماية المال العام. تظاهر موظفو أصحاب العقود في وزارة الكهرباء ببغداد احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم الشهرية وتجزئة مستحقاتهم المالية، وطلب المتظاهرون التدخل الحكومي العاجل لانتظام صرف المستحقات ومراعاة ظروفهم المعيشية وتقليل ساعات العمل في ظل الظروف الحالية. كشف وزير المالية فالح الساري أن الدولة لن تستطيع تأمين الرواتب بعد شهرين من الآن، مبينا أن خزينة الدولة تضم 1 تريليون دينار فيما تتطلب الرواتب ما بين 8 و10 تريليونات دينار. ونقل عضو 8 و10 تريليونات دينار. ونقل عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمود فالح السيد تصريحات الساري مؤكدا أن الوضع المالي اليوم أسوأ من أيام الطائفية وأيام داعش، مشيرا إلى أن البلاد تمر بأزمة سياسية ومالية وأمنية فضلا عن أزمة حدود. في هذه الأثناء أكد عضو اللجنة المالية النيابية رياض التميمي استحالة اللجوء إلى خيار طباعة العملة، معتبرا ذلك مخالفة صريحة لقوانين البنك المركزي العراقي. وأوضح أن الأزمة المالية الحالية جاءت نتيجة تراكمات الفساد والسياسات الحكومية الخاطئة، لافتا إلى أن الحكومة لا تمتلك حاليا قانونا يتيح لها الاقتراض وأن الأزمة تدار بطريقة ارتجالية. وبيّن أن الحلول العاجلة لتجاوز الأزمة تتمثل في مراجعة عقود الجباية بمختلف الوزارات والجهات الحكومية. عضو مجلس النواب ماجد شنقالي كشف عن سحب 25 تريليون دينار من البنك المركزي العراقي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وأوضح أنه في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز سيتم سحب نحو 30 تريليون دينار إضافية خلال الأشهر الخمسة المقبلة، مؤكدا عدم وجود أي توجه للاقتراض الخارجي، وأن هذه المبالغ ستؤمن بالكامل من أرصدة البنك المركزي، ما سيؤدي إلى انخفاض الاحتياطي النقدي. أفادت مصادر سورية بحالة استنفار عسكري في صفوف الجيش السوري ونشر القطعات العسكرية بالتزامن مع تحركات وتعزيزات باتجاه الحدود العراقية السورية. وبحسب المصادر فإن الفرقة 86 دفعت بالمصادر فإن الفرقة 86 دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة الحدودية في وقت لم تصدر الجهات الرسمية السورية توضيحات بشأن طبيعة التحركات أو أهدافها. وفي السياق أفادت مصادر بوجود معلومات عن استعداد جماعات معارضة لتنفيذ عمليات ضد إيران انطلاقا من الأراضي العراقية دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه المعلومات أو الجهات المعنية بها.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

لم تعد أزمة الرواتب تأخيرا إداريا فقط، بل أصبحت واقعا تعيشه وزارات لم تستلم مستحقاتها بعد. تحذيرات تصدم الشارع، إذ كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمود فالح السيد نقلا عن وزير المالية فالح الساري عن عجز غير مسبوق، مؤكدا أن الخزينة لا تمتلك سوى 1 تريليون فقط مقابل حاجة تصل إلى 10 تريليونات دينار، معلنا أن الدولة لن تستطيع تأمين الرواتب بعد 2 شهر، وصفا الوضع بأنه أسوأ من أيام الطائفية وداعش. خلف هذا العجز يكشف النائب ماجد شنقالي عن أرقام مرعبة، حيث تم سحب 25 تريليون دينار من البنك المركزي خلال الأشهر 3 الأخيرة، والأخطر أن استمرار إغلاق مضيق هرمز سينتج عنه سحب 30 تريليون إضافية خلال الأشهر المقبلة، ما يعني استنزافا خطيرا للاحتياطي النقدي للبلاد في ظل غياب الاقتراض الخارجي. في المقابل تتخبط الحلول نيابيا، إذ يؤكد النائب رياض التميمي استحالة طباعة العملة لكونها مخالفة لقوانين البنك المركزي. التميمي يضع الأصابع على الجرح مشيرا إلى أن الأزمة نتيجة تراكمات الفساد، وأن الحكومة لا تمتلك قانونا للاقتراض وتدار الأزمة بطريقة ارتجالية، مشددا على أن الحل يكمن بضبط الإنفاق ومراجعة الجباية. في المحصلة يا سادة، يقف العراقيون أمام مشهد تتسع فيه رقعة الوزارات المحرومة من أجورها، وتتآكل فيه السيولة بين التوترات الإقليمية وفراغ الخزينة، ليبقى السؤال الشاخص: كيف وضعت مقدرات البلاد تحت رحمة الإدارة الارتجالية؟ وهل تصمد الحلول الترقيعية أمام خطر العجز التام عن سداد قوت الموظفين؟

0: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: كشف مصدر مطلع بأن ائتلاف إدارة الدولة يعتزم عقد اجتماع بحضور الرئاسات الأربعة اليوم الأربعاء لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية والإقليمية. وبحسب المصدر فإن الاجتماع سيركز على الأزمة المالية التي تشهدها البلاد والتي تسببت بعرقلة استكمال صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية جراء تعطل تصدير النفط عبر مضيق هرمز إلى الأسواق العالمية، مضيفا أن الاجتماع سيناقش أيضا تهديد الفصائل العراقية المسلحة بالرد على القصف السعودي الأخير. وجه رئيس الوزراء علي الزيدي بتشكيل فريق متخصص يتولى مهمة التدقيق القبلي للعقود، مؤكدا أهمية إبعاد ديوان الرقابة المالية عن أي اعتبارات سياسية أو محاصصات. وذكر بيان رسمي أن الزيدي خلال زيارته مقر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وجه باعتماد مبدأ التدقيق القبلي للعقود قبل توقيعها بوصفه إجراء وقائيا لمعالجة المشكلات قبل وقوعها، وشدد على ضرورة أن تكون العقود الحكومية سليمة قانونيا وفنيا وأن تستند إلى أسعار عادلة ومعقولة. في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية وجه وزير الكهرباء علي وهيب مخاطبة رسمية إلى هيئة النزاهة الاتحادية للمطالبة بتدقيق كشوفات الذمة المالية لكبار المسؤولين المتعاقبين على الوزارة. وشمل الطلب الرسمي تدقيق ثروات كل من الوزراء والوكلاء والمديرين العامين وأصحاب الدرجات الخاصة الذين شغلوا هذه المناصب خلال الفترة الممتدة من عام 2005 وحتى العام الحالي 2026، وذلك بهدف كشف أي تضخم غير

0: تطوير مشروع في الأموال وحماية المال العام. تظاهر موظفو أصحاب العقود في وزارة الكهرباء ببغداد احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم الشهرية وتجزئة مستحقاتهم المالية، وطلب المتظاهرون التدخل الحكومي العاجل لانتظام صرف المستحقات ومراعاة ظروفهم المعيشية وتقليل ساعات العمل في ظل الظروف الحالية. كشف وزير المالية فالح الساري أن الدولة لن تستطيع تأمين الرواتب بعد شهرين من الآن، مبينا أن خزينة الدولة تضم 1 تريليون دينار فيما تتطلب الرواتب ما بين 8 و10 تريليونات دينار. ونقل عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمود فالح السيد تصريحات الساري مؤكدا أن الوضع المالي اليوم أسوأ من أيام الطائفية وأيام داعش، مشيرا إلى أن البلاد تمر بأزمة سياسية ومالية وأمنية فضلا عن أزمة حدود. في هذه الأثناء أكد عضو اللجنة المالية النيابية رياض التميمي استحالة اللجوء إلى خيار طباعة العملة، معتبرا ذلك مخالفة صريحة لقوانين البنك المركزي العراقي. وأوضح أن الأزمة المالية الحالية جاءت نتيجة تراكمات الفساد والسياسات الحكومية الخاطئة، لافتا إلى أن الحكومة لا تمتلك حاليا قانونا يتيح لها الاقتراض وأن الأزمة تدار بطريقة ارتجالية. وبيّن أن الحلول العاجلة لتجاوز الأزمة تتمثل في مراجعة عقود الجباية بمختلف الوزارات والجهات الحكومية. عضو مجلس النواب ماجد شنقالي كشف عن سحب 25 تريليون دينار من البنك المركزي العراقي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وأوضح أنه في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز سيتم سحب نحو 30 تريليون دينار إضافية خلال الأشهر الخمسة المقبلة، مؤكدا عدم وجود أي توجه للاقتراض الخارجي، وأن هذه المبالغ ستؤمن بالكامل من أرصدة البنك المركزي، ما سيؤدي إلى انخفاض الاحتياطي النقدي. أفادت مصادر سورية بحالة استنفار عسكري في صفوف الجيش السوري ونشر القطاعات العسكرية بالتزامن مع تحركات وتعزيزات باتجاه الحدود العراقية السورية. وبحسب المصادر فإن الفرقة 86 دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة الحدودية في وقت لم تصدر الجهات الرسمية السورية توضيحات بشأن طبيعة التحركات أو أهدافها. وفي السياق أفادت مصادر بوجود معلومات عن استعداد جماعات معارضة لتنفيذ عمليات ضد إيران انطلاقا من الأراضي العراقية دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه المعلومات أو الجهات المعنية بها.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

بعت لكل الأصدقاء. هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء، قالت لكل الأصدقاء. هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء.

0: في أعماق البحار تجدوني،
1: في أعماق البحار تجدوني،
0: وفي قمم الجبال تسمعوني، ولكن في العقول وفي القلوب أنتم وضعتموني. الرشيد FM.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد FM.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: كشف مصدر مطلع بأن ائتلاف إدارة الدولة يعتزم عقد اجتماع بحضور الرئاسات الأربعة اليوم الأربعاء لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية والإقليمية. وبحسب المصدر فإن الاجتماع سيركز على الأزمة المالية التي تشهدها البلاد والتي تسببت بعرقلة استكمال صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية جراء تعطل تصدير النفط عبر مضيق هرمز إلى الأسواق العالمية، مضيفا أن الاجتماع سيناقش أيضا تهديد الفصائل العراقية المسلحة بالرد على القصف السعودي الأخير. وجه رئيس الوزراء علي الزيد بتشكيل فريق متخصص يتولى مهمة التدقيق القبلي للعقود، مؤكدا أهمية إبعاد ديوان الرقابة المالية عن أي اعتبارات سياسية أو محاصصات. وذكر بيان رسمي أن الزيد خلال زيارته مقر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وجه باعتماد مبدأ التدقيق القبلي للعقود قبل توقيعها بوصفه إجراء وقائيا لمعالجة المشكلات قبل وقوعها، وشدد على ضرورة أن تكون العقود الحكومية السليمة قانونيا وفنيا وأن تستند إلى أسعار عادلة ومعقولة. في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية وجه وزير الكهرباء علي وهيب مخاطبة رسمية إلى هيئة النزاهة الاتحادية للمطالبة بتدقيق كشوفات الذمة المالية لكبار المسؤولين المتعاقبين على الوزارة. وشمل الطلب الرسمي تدقيق ثروات كل من الوزراء والوكلاء والمديرين العامين وأصحاب الدرجات الخاصة الذين شغلوا هذه المناصب خلال الفترة الممتدة من عام 2005 وحتى العام الحالي 2026، وذلك بهدف كشف أي تضخم غير مشروع في الأموال وحماية المال العام. تظاهر موظفو أصحاب العقود في وزارة الكهرباء ببغداد احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم الشهرية وتجزئة مستحقاتهم المالية، وطلب المتظاهرون التدخل الحكومي العاجل لانتظام صرف المستحقات ومراعاة ظروفهم المعيشية وتقليل ساعات العمل في ظل الظروف الحالية. كشف وزير المالية فالح الساري أن الدولة لن تستطيع تأمين الرواتب بعد شهرين من الآن، مبينا أن خزينة الدولة تضم 1 تريليون دينار فيما تتطلب الرواتب ما بين 8 و10 تريليونات دينار. ونقل عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمود فالح السيد تصريحات الساري مؤكدا أن الوضع المالي اليوم أسوأ من أيام الطائفية وأيام داعش، مشيرا إلى أن البلاد تمر بأزمة سياسية ومالية وأمنية فضلا عن أزمة حدود. في هذه الأثناء أكد عضو اللجنة المالية النيابية رياض التميمي استحالة اللجوء إلى خيار طباعة العملة، معتبرا ذلك مخالفة صريحة لقوانين البنك المركزي العراقي. وأوضح أن الأزمة المالية الحالية جاءت نتيجة تراكمات الفساد والسياسات الحكومية الخاطئة، لافتا إلى أن الحكومة لا تمتلك حاليا قانونا يتيح لها الاقتراض وأن الأزمة تدار بطريقة ارتجالية. وبين أن الحلول العاجلة لتجاوز الأزمة تتمثل في مراجعة عقود الجباية بمختلف الوزارات والجهات الحكومية. عضو مجلس النواب ماجد الشنقالي كشف عن سحب 25 تريليون دينار من البنك المركزي العراقي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وأوضح أنه في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز سيتم سحب نحو 30 تريليون دينار إضافية خلال الأشهر الخمسة المقبلة، مؤكدا عدم وجود أي توجه للاقتراض الخارجي، وأن هذه المبالغ ستؤمن بالكامل من أرصدة البنك المركزي، ما سيؤدي إلى انخفاض الاحتياطي النقدي. أفادت مصادر سورية بحالة استنفار عسكري في صفوف الجيش السوري ونشر القطاعات العسكرية بالتزامن مع تحركات وتعزيزات باتجاه الحدود العراقية السورية. وبحسب المصادر فإن الفرقة 86 دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة الحدودية في وقت لم تصدر الجهات الرسمية السورية توضيحات بشأن طبيعة التحركات أو أهدافها. وفي السياق أفادت مصادر بوجود معلومات عن استعداد جماعات معارضة لتنفيذ عمليات ضد إيران انطلاقا من الأراضي العراقية دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه المعلومات أو الجهات المعنية بها.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

بتواصلكم نتميز. نتميز بمحبتكم نرتقي. نرتقي أرشيد أف أم.

خبر يستحق الانتباه. خبر يستحق الانتباه. أعادت تركيا تشغيل الربط الكهربائي لتجهيز العراق ب 600 ميجاوات، فيما يوفر الأردن 300 ميجاوات إضافية، ليرتفع مجموع الطاقة المستوردة عبر المسارين إلى 900 ميجاوات. ووفق الأرقام المعلنة، يحتاج العراق إلى نحو 60 ألف ميجاوات مقابل إنتاج يقترب من 22 ألفا، ما يترك عجزا بنحو 38 ألف ميجاوات. وبذلك لا تخفض الإمدادات الجديدة النقص سوى بنسبة تقارب 2.4%، وهي كمية قد تساعد في دعم الشبكة خلال ساعات الذروة، لكنها لن تحدث تحولا واضحا في ساعات التجهيز. وتقول الوزارة إن الربط مع تركيا والأردن يأتي ضمن خطة لتنويع مصادر الطاقة بالتوازي مع استكمال الربط الخليجي وتطوير محطات الإنتاج المحلية، غير أن زيادة الاستيراد تبقى مرتبطة باستقرار علاقات العراق مع محيطه وقدرته على منع الهجمات التي تهدد الدول المتعاونة معه. ويرى مختصون أن الربط الإقليمي يوفر حلا سريعا ومحدودا، فيما تتطلب المعالجة الفعلية زيادة الإنتاج المحلي وتأمين وقود المحطات وتقليل الضائعات التي تستهلك جزءا كبيرا من الكهرباء قبل وصولها إلى المواطنين.

كل شيء جديد إلا الرفقة كما كانت قديم كانت هنا أنتم بالقلب تبقوا الرشيد بيتنا كلنا.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: وجه رئيس الوزراء علي الزيدي بتشكيل فريق متخصص يتولى مهمة التدقيق القبلي للعقود، مؤكدا أهمية إبعاد ديوان الرقابة المالية عن أي اعتبارات سياسية أو محاصصات. وذكر بيان رسمي أن الزيدي خلال زيارته مقر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وجه باعتماد مبدأ التدقيق القبلي للعقود قبل توقيعها بوصفه إجراء وقائيا لمعالجة المشكلات قبل وقوعها، وشدد على ضرورة أن تكون العقود الحكومية السليمة قانونيا وفنيا وأن تستند إلى أسعار عادلة ومعقولة. في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية، وجه وزير الكهرباء علي وهيب مخاطبة رسمية إلى هيئة النزاهة الاتحادية للمطالبة بتدقيق كشوفات الذمة المالية لكبار المسؤولين المتعاقبين على الوزارة. وشمل الطلب الرسمي تدقيق ثروات كل من الوزراء والوكلاء والمديرين العامين وأصحاب الدرجات الخاصة الذين شغلوا هذه المناصب خلال الفترة الممتدة من عام 2005 وحتى العام الحالي 2026، وذلك بهدف كشف أي تضخم غير مشروع في الأموال وحماية المال العام. تظاهر موظفو أصحاب العقود في وزارة الكهرباء ببغداد احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم الشهرية

0: وتجزئة مستحقاتهم المالية، وطلب المتظاهرون التدخل الحكومي العاجل لانتظام صرف المستحقات ومراعاة ظروفهم المعيشية وتقليل ساعات العمل في ظل الظروف الحالية. كشف وزير المالية فالح الساري أن الدولة لن تستطيع تأمين الرواتب بعد شهرين من الآن، مبينا أن خزينة الدولة تضم 1 تريليون دينار فيما تتطلب الرواتب ما بين 8 و10 تريليونات دينار. ونقل عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمود فالح السيد تصريحات الساري مؤكدا أن الوضع المالي اليوم أسوأ من أيام الطائفية وأيام داعش، مشيرا إلى أن البلاد تمر بأزمة سياسية ومالية وأمنية فضلا عن أزمة حدود. في هذه الأثناء أكد عضو اللجنة المالية النيابية رياض التميمي استحالة اللجوء إلى خيار طباعة العملة، معتبرا ذلك مخالفة صريحة لقوانين البنك المركزي العراقي. وأوضح أن الأزمة المالية الحالية جاءت نتيجة تراكمات الفساد والسياسات الحكومية الخاطئة، لافتا إلى أن الحكومة لا تمتلك حاليا قانونا يتيح لها الاقتراض وأن الأزمة تدار بطريقة ارتجالية. وبين أن الحلول العاجلة لتجاوز الأزمة تتمثل في مراجعة عقود الجباية بمختلف الوزارات والجهات الحكومية. عضو مجلس النواب ماجد شنقالي كشف عن سحب 25 تريليون دينار من البنك المركزي العراقي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وأوضح أنه في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز سيتم سحب نحو 30 تريليون دينار إضافية خلال الأشهر الخمسة المقبلة، مؤكدا عدم وجود أي توجه للاقتراض الخارجي، وأن هذه المبالغ ستؤمن بالكامل من أرصدة البنك المركزي، ما سيؤدي إلى انخفاض الاحتياطي النقدي. أفادت مصادر سورية بحالة استنفار عسكري في صفوف الجيش السوري ونشر القطعات العسكرية بالتزامن مع تحركات وتعزيزات باتجاه الحدود العراقية السورية. وبحسب المصادر فإن الفرقة 86 دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة الحدودية في وقت لم تصدر الجهات الرسمية السورية توضيحات بشأن طبيعة التحركات أو أهدافها. وفي السياق أفادت مصادر بوجود معلومات عن استعداد جماعات معارضة لتنفيذ عمليات ضد إيران انطلاقا من الأراضي العراقية دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه المعلومات أو الجهات المعنية بها.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها. صوتها مو بس غنى، صوتها حكاية وياخذك المشوار طويل يوصل للجو روح.

هيا هيا تناولوا طعامكم. تريدون أن أكمل لكم قصة طير إبراهيم؟ حسنا، أين توقفنا؟ نعم، ذبح سيدنا إبراهيم 4 من الطير ومنهم الحمام. أراد الخليل أن يعرف كيف يحيي الله الموتى، وطلب هذا من ربه. لم يكن طلبه لنقص في الإيمان معاذ الله، بل طلب أن يرى بعث الموتى.